0: إنها الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
6: لا

0: انتهى الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: براي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
2: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هون حق الحلقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديواتنا استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وف الياس.
12: معك أبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك شوي.
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من أنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

تماما صباح النور، صباح الخير، صباح المحبة وصباح الأمل. صباح يوم الخميس أربعة، اليوم إيه؟ 4 حزيران جون 2026. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحباء بكل المناطق اللبنانية وكل يلي عم بيرفقونا من بيوتهم بسياراتهم يلي وصلوا على أشغالهم. إيه في ناس بتوصل على أشغالها بكير. حدا عم يسمعنا صار بالشغل، بنقول يا رب يكون نهاركم مليان خير ومليان بركة وفرح، وإن شاء الله الساعات الحلوة يلي رح نترافق نحن وياكم فيها، 4 ساعات رح نكون نحن وياكم على الهواء. إن شاء الله بيكونوا حاملين لكم هيك، بنقدر نحملكم الفرح بهالأربع ساعات. بنحملكم أخبار بتفرحكم وراحة بال لإلكم ولكل عيالكم. معكم أنا شرب السعادة، وبترفقني بالإخراج ميلينا مثل العادة من هلا ولا ساعة ونص بصارت 6، بس بقيم معكم بصبحيتنا للعشرة. مواضيع كثير بتهمكم أكيد رح نحكي فيها، أخبار منوعة، أغاني حلوة، والأهم شيء الرفقة الصباحية الحلوة كثير مثل ما تعودنا سوا نحن وياكم. خلونا نبلش نهارنا بإيجابية وبابتسامة، وإن شاء الله يكون هالنهار خميس مبارك عليكم جميعاً ومليان نعم على الجميع. وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج صارت 6.

0: حتى السيدة فيروز جزء أساسي من برنامجنا، خصوصا بالبداية صارت جزء من صبحيتنا، من قهوتنا، من بداية نهارنا. نحن بلشنا بقهوتنا، انتو بلشتوا او بعد؟ ريحة الكافيه دو برازيل، يا ريت حدا مارق بالاشرفيه بفسوح بيقدر يقطع لعنا على الاستوديو ويشم ريحة الكافيه دو برازيل. كيف متلاقي الاستوديو؟
1: حبك من قلبي يا قلبي انت عيني.
0: مالينا ما كانت تحب القهوة، صار عندها ادمان على الكافيه دو برازيل. اللي استحليت شي مرة تترك لي انه اذا بدي زيد. ضلكم معنا قد ما بتقدروا، إذا بتبقوا للساعة 10 منكون ممنونين لكم. في عنا مواضيع كتيرة، مفاجآت حلوة بها الصباح، معي أنا شرب السعادة، ومثل العادة بترفقنا المخرجة العظيمة ميلينا، وعلى 7:30 تنضم لنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت.
2: من صارة 6 صباح الخير،
0: صباح النور يا أحلى عالم.

0: خير لكل اللي واعيين بكير، لكل اللي نازين على شغلهم وعم بي عم بيكدوا مثلنا. شعب الكادح هلا نازل بكير على شغله وعم يسمعنا. يلي واعيين بكير بس لحتى يسمعونا، ما عندهم شغل، عم بي هلا عم يشربوا قهوتهم على رواق، هلا بعد شوي بيطبوا الفنجان. ومين قدامهم ومين قدهم؟ كل هالناس الطيبين يلي بيسمعونا كل يوم بصارت 6000 تحية لكم مني أنا ومن مالينا. نعرف أنه أول شيء الصبح الجسم بيكون بعده مش ما عم يلحق العقل، يكون الجسم تعبان والعيون والعين بيكون بدها شوي صغيرة لحتى تفتح مظبوط. أنا أول ما بوصل بشوف التابلت قدامي مغبشة، شوي شوي بقلع. أعطوا لحالكم شي ربع ساعة بس إذا كنتوا بعدكم نعسانين، فنجان قهوة مثل ما قلنا كافيه دو برازيل ما بيشكي من شي هلأ، وبتشوفوا كيف النهار ببلش يركب على السكة الصحيحة، يركب بالترين مثل ما هلأ. بدنا نطلع كل المستمعين بالترين وبدنا نبرم العالم كله مش بس لبنان. الله يقوي كل إيد عم تشتغل، والله يبارك كل خطوة ويجعل هالنهار نهار خير ورزقة وفرح عليكم جميعا. إن شاء الله اليوم الغلة بتكون كبيرة، في ناس اليوم تقبض، في ناس بكرة آخر الجمعة، بينينا اليوم تقبض. يلا قبل ما نبلش بأخبارنا بدكم نبلش بالأبل لنطمن مين واعي، مين عم يسمعنا، مين على الطريق، مين عم يعمل صبحية ببيته، مين وصل على شغله، ومين عم يسمعنا بشغله كل الليل كان شغل. يلا بلشوا على 71-989-989. بس بدنا نتفق على شغلة بليز، يلي عنده مشكل بتليفونه وبده يزعج المستمعين أو بده يسجل وفاتح الشبابيك السيارة وضجة وعجقة، بليز ما تسجلوا، يعني منترجيكم. في شروط، يلي بده يشارك معنا إذا التسجيل منه واضح وقصير ما يشارك بكل محبة. على 71-989-989. عبد الله الراهب، أي بحر أنت؟
1: شربول، يسعد صباحك يا أبرص. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. ناجي معك،
0: تحية لك يا ناجي. ناجي سايق كاميون بس سكر شبابيك والتزم بشروطنا، مش بشروطنا، هيدي أدبيات الهوى، لأنه ما في الواحد يشارك ويزعج الناس أو يقطش الفويس. اللي ما بيعرف يسجل كمان يسمعنا بصمت، يلي بيبعت 3-4 فويسات مقطشين ورا بعضهم.
2: صباح شربي صباح مالينا، كالعادة على السماع.
0: أيها المجهول، تحية لك أبو شربل من فرن الشباك، يسعد صباحك.
3: صباح شربول، مبارك مبارك. نحن خي دايما دايما على السماء، ما زلت أنت عبك تعمل أبيل صرنا فينا نحكي، نحن عم نترك مجال لغيرنا. مبارك مبارك مع جوش حبيبي اليوم من فيترون.
0: أهلا وسهلا فيك، إذا نازل من فيترون هلأ رح توصل على رومبوان زق مصبح. كل الليل عم يشتغلوا عم يمدوا، كان في إمداد لأساطر. تحية لكل الأكيب اللي موجود على الطريق وعم بمرقوا السيارات على مهلهم، أكيد هلأ بيكونوا طموا هالحفريات، بس أكيد رح بتسبب بعجقة، بس ما فينا نلومهم لأنه كانوا عم يشتغلوا كل الليل. دوشي تحية للمهندس ريشار خليل يلي اليوم سلمنا عليه على الطريق وعم بيساعد سيارات لحتى تقطع على الحفريات شوي شوي. دغري على مدخل زوق مصبح.
4: صباح الخير،
0: شو صاير عندك؟ طب بدي اعتذر انه بتحكينا كل يوم من الدنمارك، بس هيدا الفويس ما بيقطع على الهواء لانه زعجنا الناس واكيد كتار بسياراتهم سكروا دينيهم بهالوقت.
5: ولك صباحك عطر ومندور، عصوتك غنى العصفور، ومالينا الكل احساس وعطره من عطر البخور. يسعد صباحكم شربول مالينا، يسعد صباحكم دايما بسمعكم على الإذاعة الحلوة.
0: بس ما عرفناك أنت مين إذا دايما بتسمعنا. ده حلو تعرفنا عن حالك وتقول اسمك.
6: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
7: صباح الخير. صباح الخير شربول, معك عبد الله الراهب نازل على بيروت.
0: اهلا وسهلا فيك عبد الله, ان شاء الله نهارك اليوم بيكون غير شكل.
7: يسعد لي صباحك خي شربول وصباح مدام ملينا, عطول معك على السماء. ركبنا راديو بالبوسطة كرمال نضل معك على السماء.
0: خي خي خي, ليش في شي بوسطة ما فيها راديو او شي سيارة ما فيها راديو؟
8: بونجور, احلى صباح لشربل وميلينا, احلى عالم سميرة عمون.
0: يسعد صباحك, من وين عم تحكينا؟ من مغدوشة او من بيروت؟
9: يا صباح الورد,
0: يا صباح الفل. كل المستمعين اللي مجدلاني, خلي اخبارك لبعد شوي. بتحب تصبحنا وتلتزم بشروط برنامجنا, اهلا وسهلا فيك. بعدين بتخبرنا, هلا عم نعمل ابل.
9: تسعد صباح الشغالي
0: ملح منك فرشيمه, يسعد صباحك.
9: ملياني معنى علي,
10: يسعد صباحي. بلال كيفك؟ ابو العنطان معك ايوب عيد مثل العاده, طلع على عريا جبت لميز. يسعد صباح الجميع,
0: تحيه كبيره لك عيد.
11: يسعد صباحك شربيل انت وملينا, ان شاء الله نهارك يكون مبارك يا رب. انا كل يوم بسمعكم.
0: يسعد صباحك سوزي. من سان فرانسيسكو رولا, شو بنقلك؟ مساء الخير, يسعد مساكي. هذه ساعة عندك رولا من سان فرانسيسكو.
12: صباح الخير لك لجميع المستمعين.
0: هلا جيلبير صحاب,
12: هتقولي وين هالغايبة؟ شغل يا شربول, شغل والله.
0: تحية كبيرة لك. من بزبدين المتن طلال جرماني, يسعد صباحك.
9: يا صباح الفل,
13: يسعد صباحكم يا رب. عن جد ما بعرف شو ساير الخطوط, مو مني أنا. يسعد صباحكم يا رب, معك سمر من الدنمارك. أنا بالشغل من حوالي الساعة 4:30 الصبح.
0: اسم الله عليك, شو بتشتغلي يا سمر بالدنمارك؟ بدكم شغيلة معكم بالدنمارك؟ شربل وميلينا يسعد صباحكم. ربيكا تحية كبيرة لك.
14: يسعد صباحك شربل, حبيت صبحك. عم نمشي اليوم بكير, حبيت صبحك
0: وبتمني
14: لك يوم حلو. رمزي من علي,
0: أهلا وسهلا فيك يا رمزة. فراز من عين السعادة كمان, من حيك يا هادي مطر من مجدية بقضاء علي. أريتا من زوق مصباح, سليم بوجي من ديك المحدة. كل يلي واعيين وعم يسمعونا بنتمنى لكم أحلى نهار اليوم, إن شاء الله بيكون أحلى من مبارح واللي قبله واللي قبله واللي قبل قبله. تمام, قديش أنا بحكي عن المواقع الإلكترونية هتكاكين. مثلا مبارح قبل مبارح قريت عنوان راغب علامة يعلن اعتزاله. بتفوت على الخبر بتشوفهم تافهين تافهين مثل ما موقعهم, انه قايل سائلين انه اي متى بتقرر. قال انا هلا عمري 64 سنة وهو سن التقاعد, بس انا ما بدي اعتزل. يعني اذا حطيت هالعنوان التافه مثلكم انه بصير الناس يقروا, بس لو بيوعى شوي وزير الاعلام اكثر وبيسكر هالدكاكين كلها, بخلي هالسوبر ماركت العالميه المرتبه. اذا بدنا نعمل مقارنه المواقع نسميها دكاكين, مواقع السوبر ماركت.
15: بونجور كبيري ملانا, بونجور كبيري شربل, بونجور كبيري لكل المستمعين. بون برازيل كبيري للكل, بون برازيل من اول شفه كل اشوي
0: مضيع بالبن
15: عمل صحوه. صباح الخير, معكم سامي من الضاحيه.
0: سامي اسمه البن, كافيه دو برازيل, وعدكون عم بتنفع غير شركه كافيه دو برازيل. احفظ الاسم دو دو بالبرازيلي, يعني كافيه دو برازيل بس كافيه دو برازيل.
9: عيني ودم قلب بايدي ويا ريت في خبيه وما خليت حدا يحاكي,
0: لانه قليل بل بلشنا تحكي بالضرب يعني وقت اللي نبلش نخبر اخبار مناخد اوكي. شربول انا عم بسمعك بشتغل سمر من الدنمارك عم تقلي بتشتغل بمهام التنظيفات ببلدية يعني بفرز الناس بتروح لعند الناس بياخذوا النفايات المفروزة بيروحوا كمان على المدارس والعناية بكبار السن والروضات هودي كلهم تعمليهم الله يقويك. مهم عم تسمعينا من بكير بالدنمارك يلا هات لنسمع إلي مجدلاني.
16: بونجور شارل مالينا بونجور للجميع أنا حاضر ناطر أنا موجود مجدلاني من درب السين.
0: أنت متأهب مبارح شي 20 مرة مع ميلاي صوتك عم بيلعلع بالبرنامج اسم الله عليك يوم فرصة بدل ما تنام وترتاح وترفع إجراك
16: أكيد كافي دو برازيل أكيد
0: وبس قول وكمل كلمة وبس. شربل وملينا إن شاء الله تكونوا بخير اليوم معكم بشير مهنا من كفر دبيان نحنا بألف خير بس نبلش نعمل أبيل ونسمع أصواتكم ونتطمن عليكم ونصير أفضل وأحسن يا قصص اليوم خميس الجسد.

الولاية كلها بتحتفل بخميس الجسد ومسيرات بكل المناطق اللبنانية بزحلة هلأ بعز المشوة بعز المسيرة من الساعة 5 الصبح انطلقوا بكل شوارع زحلة في هاللحظات واليوم قبل الظهر كل مدينة زحلة بتكون مسكرة في إقفال تام.

0: صباح شربول وسام من بشيمون، وانا هلا وصلت على بيروت.
1: يسعد صباحك يا وسام، انت بتشتغل بالالومنيوم هيك مبين عندي؟

0: صباح الخير شرب السعادة.
1: يا هلا،
0: تحية لك ولمالينا، الله يسعد صباحك، خميس مبارك عليك وعلى الشعب اللبناني.
1: شكرا بأبو السمير من الأردن،
0: تابع كل يوم من حيفا فلسطين، الله يسعد صباحك، كل عام وانتم بخير.
1: من حيفا تحية كبيرة لك، يلا إن شاء الله قريبا منزوركم. هلا بيجوا بالقطونة بيقولوا عني عميل، إن شاء الله بنجي منزوركم بتزورونا. من حيفا عم يسمعنا. نحن شعب بنحب السلام، وإذا أخذين فكرة عنا أنه إحنا شعب منحب العنف والضرب والمدفع والبارودة، غلطانين. في فئة من اللبنانيين بس رح يندموا على كل هيدي المسيرة اللي فيها دمروا بلدهم ودمروا جنوبهم الحلو تحت ألف حجة وحجة.
2: ايش ربون مو فرز النفايات، بفرز مهام التنظيفات، يعني تنظيف المدارس الروضات. انا ومجموعه اشخاص
1: انت رايي
2: الصبح قبل ما يجي الطلاب على المدارس، قبل ما يفيقوا كبار السن، قبل ما يروحوا الاطفال على الروضات، فبيكون كل شيء نظيف وجاهز لحتى يجوا. يسعد قلبك يا رب.
1: تحيه لك يا سمر. طب كيف بتسمعينا انت عم تشتغلي؟ ما بتلتهي؟ ميرسي انه بتسمعينا انت وبشغلك. يلا اخر فويس ومنروح على الوقفة الروحية.
3: ايه صحيح صحيح، بس هلأ قاعدين ما في شيء الحمد لله.
1: ألومنيوم وسام من بشمون سألته إذا بيشتغل بالألومنيوم.
4: معا نصلي.

يا رب بهالنهار المبارك بيوم خميس الجسد بهالصباح المقدس بعيد الجسد الإلهي وخميس الأربان نرفع لك قلوبنا ومنشكرك على حضورك الدائم بحياتنا. انت يلي بقيت معنا بالخبز مدى الحياة، انت اللي اعطيتنا القوة بكل طرقاتنا واعطيتنا النور بكل ايامنا. يا رب بنحط بين ايديك هالنهار وكل شي رح يحملنا اياه من افراح ومن تحديات ومن احزان. بارك اعمالنا، بارك كل خطواتنا وكل لقاءاتنا، وخلينا نعيش بمحبتك وانه نكون دايما شهود لسلامك مطرح ما منكون موجودين. علمنا دايما نقرب منك بقلب يكون مليان ايمان ويكون مليان ثقة، وانه نستمد من جسدك المقدس القوة على متابعة المسيرة مهما اشتدت الصعوبات. نصلي بهاللحظات من أجل كل العيال يلي عم تسمعنا، من أجل كل المرضى، من أجل كل الناس الموجوعة المتألمة، من أجل وطننا لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وكل الدول العربية وكل العالم، لحتى تفيض يا رب عليهم وعلينا نعمتك وسلامك ورجائك. أنت الحاضر بيناتنا، خليك معنا اليوم وكل يوم، ملي قلوبنا بالفرح والهدوء وخلي هالنهار يكون مبارك ومثمر لمجد اسمك. تحية لكل اللي عم يتحضروا اليوم ليشاركوا بخميس الجسد، خميس الأربعاء.

0: زحلة
1: يا سر سامي المقام.
0: يوم الذكرى 201 السنوية لأعجوبة الأربان المقدس في شفاء المرضى من مرض من وباء الطاعون بمدينة زحلة. عشان هيك زحلة كلها سوا اليوم بتظهر من بيوتها من الساعة 5 الفجر بمسيرة خلف الأربان المقدس.
1: ربي معي مدى الأزمان.
0: اليوم عيد إكرام للسيد المسيح بسر الأربان المقدس

الجسد صار تقليد خاص بكل لبنان بكل المناطق وبكل العالم. حتى والبابا لونا الرابع عشر شدد انه يصير في مسيرات خلف الاربين المقدس, بس خاصة بشكل خاص بمدينة زحلة. فهو عيد الاعياد اليوم بمدينة زحلة, وتبقى لنا استذكار لأعجوبة شفاء اهل زحلة من مرض الطاعون.

مرض الطاعون ضرب الناس بمدينة زحلة، وسنة 1825 المطران إغناطيوس عجوري مشى بالقربان بكل شوارع زحلة وبارك كل أهالي زحلة، وصار في شفاء جماعي من وباء الطاعون، فتحول هالتطواف لعيد أعياد مدينة زحلة. كل رعايا مدينة زحلة من 4:30 كل الكنائس تفتح بكير، 4:30 بتبلش القداديس بكل رعايا زحلة، والكنائس بتكون مليانة. بيرجع من بعد القداس بكل كنيسة بينطلقوا بمواكب وبيتلاقوا حوالي الساعة 7:30 قدام السراي الحكومة بزحلة، لا ينطلقوا بموكب موحد على بولفار مدينة زحلة، انتهاءا بسيدة النجاة يعني بمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك. والليلة بالليل عشية العيد تضاء الشموع على كل الشرفات والبيوت والسطوح وبالساحات وعلى الكنائس وبالأديرة بكل زحلة بتشوفوها منورة بشموع مبارح والليلة.

عم يبعثوا لي صورة منصة خميس الجسد بزحلة. واو واو واو شو حلوة منصة ضخمة كتير بيتوسطها بالنص الاربان الشعاع كتير كبير. على الشمال صورة مريم العذراء حامل الطفل يسوع, وعلى اليمين يسوع, ومكتوب أنا هو خبز الحياة, من يقبل إلي فلن يجوع ومن يؤمن بي فلن يعطش أبدا. هي حلوة المنصة.

مثل ما قلنا مش بس بزحلة وبمدينة جونية كمان بتشتهر باحتفالات ومسيرات خميس الجسد بكل لبنان وبكل أنحاء العالم. المواكب والمسيرات بتصير بشوارع مدن كتيرة وضيع كتيرة وبلدان كتيرة بيحملوا الأربان المقدس وبيمشوا ورا. قداسة البابا لون الرابع عشر قال امبارح بشجع كل العالم على أحياء هالتعبير الحلو كتير عن الشهادة العلنية للإيمان. خلال المقابلة العامة يلي بتصير كل أربعة ويلي شاركنا فيها ميلينا من أسبوعين بالفاتيكان امبارح حكي قداسة البابا لون الرابع عشر عن عيد خميس الجسد ودعي كل المؤمنين لحتى يشاركوا بهالتقليد بكل أنحاء العالم.

بعثوا لي اليوم تحية لبيشر بالجعجع مدير تشاريتي تي في. اليوم رح بيكونوا بتغطية مباشرة وشاملة من كل المحافظات والأقضية اللبنانية. رح بيكون في مواكبة لكل مسيرات خميس الأربعين المقدس ونقل لأجواء الإيمان والصلاة، بداية من مدينة زحلة، كمان من محافظة الجنوب رح يكونوا بنقل مباشر من صيدا ومغدوشة، من محافظة الشمال رح بيكونوا بنقل مباشر من البترون، بجبل لبنان رح ينقلوا خميس الجسد من مدينة جونية بكسروان، من قرنة شهوان، من عينعار، من البريج، من بيت الكيكو، من سد البوشية.

خبر كتير كتير كتير كتير حلو, وأكيد كتار منكم سمعوا بهالخبر. ونحن كنا أول مين أعلننا بالفترة الصباحية أنه تطويب البطريرك الياس لحويك رح بيكون بتموز, إذا بتتذكروا أنا قلت لكم الأسبوع الماضي مع ميراي, والناس قالوا كيف بهالسرعة رح بيلحقوا رهبات جمعية رهبات العيلة المقدسة بعبرين يحضروا الاحتفال. مبارح وافق قداسة البابا لون الرابع عشر على إعلان البطريرك الياس لحويك بطريرك لبنان الكبير طوباوي ب 25 تموز مثل ما قلنا, والاحتفال رح بيكون بإعلان مكرم البطريرك لحويك طوباوي, رح بيصير باحتفال كتير كبير من خلال الذبيحة الإلهية بالصرح البطريركي الصيفي بالديمان الساعة 5 من بعد ظهر 25 تموز. فإذا تحدد الموعد 25 تموز الساعة 5 بعد الظهر بقداس إلهي واحتفال كتير كبير بالصرح البطريركي بالديمان, ومن الطبيعي أنه يحضر ممثل عن قداسة البابا إلى لبنان للمشاركة بإعلان البطريرك لحبويك طوباوي رئيس دائرة الدعاوى القديسين بالفاتيكان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو.

0: تخلصوا قهوتكم أو بعد لعبة الكهرباء ما هيك؟ يلا بكل الحالات رجعنا لحتى رفقكم ومن هلا ولسبعة ونص بصارت ستة بس مع ميراي من قلب بيروت بتنضم لنا على سبعة ونص وبتضل معكم للعشرة. كل يلي نازلين فأزا بيزوق مصباح رح بيصير فيه شوية عجقة سير لأنه وين الرومبوان الجديد اللي عم يعملوها بوج مدخل جامعة السيدة لويزة حافرين كل يعني الطريق انتو نازلين على اليمين حافرين الطريق وحتى حافرين الطريق على مدخل زوق مصبح يعني على اليمين كانوا عم يردموها بالتراب بس اكيد بدكم تضطروا تخففوا يعني رح بيصير في شوية عجقة.
1: بونجور اسمه خربيت كيفك منيح تمام شو اخبارك معك رواد مزحلش اقتلك اقتلك ولا مرينة
0: رواد مش عم بتشارك بخميس الجسد
2: برازيل هالقهوة شو بتلفي وشفي ما بعد شفي بتفيق قلب العشقان وبتصحي ما بتغفي.
0: حلوة
2: طلال جرماني.
0: حلوة منك يا طلال. أنا نايم شي ساعتين وحياة الله ما في غير كافيه دو برازيل. لا أنه ما بتشوفه أنه ظلم يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس فويسات ورا بعضه من رقم واحد. لا أكيد هذا ظلم كتير كبير بحق المستمعين لأنه إذا بدي حطهم على الهواء تن تن عدينين المستمعين بدي أعتذر منكم بدي أعتذر من الرقم يلي بينتهي باثنين سبعة تسعة هيدي مش من شروط برنامجنا. لا أدوار يلا وقفت بدي أوشي لك مرسي لأنه بعت لي صورة الكافيه دو برازيل الظرف بس ال يعني صرنا ماشيين بريتم يوم منيح يوم مش منيح صوتك بليز اسمعوا الفويسات اذا عندكم مشاكل بتليفوناتكم قبل ما تبعتون
3: بقول لك لا كده كفايه
0: وما بيكفي الاعتذار من بعد ما نكون زعجنا المستمعين الناس واعيه ورايحه اشغالها وما لها جلاده حالها وعم تسمعنا

حدا بعت لي قصة قريتها حبيتها، بس مثل هودي القصص مالينا اللي مرة خبرت عنهم، في مذيعة بتحكي انه الشجرة عم تحكي مع الشجرة والحمار عم يحكي مع الفيل، يعني من وحي الخيال، بس حلوة العبرة يعني منهم. حدا بعت لي قصة مهضومة، قال الجرة عم تحكي، رزق الله على الجرة وعلى العين. قال كان في رجال حمل جرتين من المي على كتافه، وحده منيحه يعني سليمه،

هالزهور الحلوين اللي موجودين على جانب الطريق مبسوطين كتير فيكي ومنك؟ ألا أنا كنت بعرف كتير منيح بوجود هالفسخ فيكي لهالسبب قمت زرعت البذور على جانب الطريق وكنت أنت عم تسقيها كل يوم من دون ما تعرفي، ولولا هالفسخ ما كانت زهرت هالزهور وصار هالمسار، صارت هالطريق كتير حلوة. شو فتحة هالجرة!

0: يعني احيانا قديش منظن ومنفكر انه نقاط ضعفنا بتنقص من قيمتنا
1: على نبع المي.
0: الله يا ميلينا الله يرحمك يا سلوى القطريب. بينما الله بيقدر انه يحول يلي نحن منعتبره نقص فينا لسبب خير وجمال وبركة لغيرنا.
1: على نبع المي على نبع
0: فما تيأسوا أبدا من ضعفكم، قدموا للرب لأنه هو قادر أنه يصنع منه أمور رائعة وأمور عظيمة.
1: من إيدي شربت الشفي.
0: حبيتوا الخبرية؟ خبرية الجرة؟
1: قلبي وعيني على نبع
0: وجو شربولو. ميلينا معكم لوتشيانو وجاسنتا ولوسيا وفرانشيسكو. لازم تروحوا لحظة، لازم تروحوا معنا على فاطيمة إذا هيك أسمائكم جاسنتا ولوسيا وفرانشيسكو. لازم تروحوا تزوروا بيوتهم لهالشهود الثلاثة هالرعاة يلي كانت تظهر عليهم مريم العذراء بفاطيمة. الضيعة اللي حد فاطيمة دغري رح نزور بيوتهم ورح نتعرف نحن وأحلى مستمعين على المطارح يلي صارت فيها الزهورات عليهم. هل بيكونوا بسط طوني سعادة كل يلي رايحين معنا؟ مين عم يسمعنا هلأ ورايح معنا برحلة البورتوغال وإسبانيا؟ عرفتوا أنه بلش العد العكسي وفي سوربريز. إذا حدا عم يسمعنا ورايح معنا على البورتوغال وإسبانيا بعتولي على 71-989-989. بلش العد العكسي ونشكر الله كل المستمعين أخذوا الفيز ومعنا فائض. يعني امبارح بالليل حدا عم يترجيني وفي حدا عنصر صبية بالأمن العام كان اعتذرنا منها لأنه تأخرت كتير لتاخد الإجازة. شو بقولوا الإجازة؟ بقولوا صلحولي عناصر الأمن العام. بارح بلغتنا أنه أخذت الفرصة سمحولها تسافر معنا، كان راح مطرحها. فعم نعمل المستحيل لنقدر نطيرها معنا، بس ما فينا يعني لازم حدا يلغي لأنه التيكت تذكرة الطيران صار حقها يمكن شي $1,500. حدا عم يسمعنا ورايح معنا فاز على البرتغال بعتولي على 71-989-989. مأزونية اوعى تقولي لي عدينتي ميلينا، قلت لي ما قلت لك صار قالوا لي مأزونية. شكرا. طيب يلا بما انه عم نحكي بالمأزونية هات لنبلش نعمل تعداد على 71-989-989. يلا بعتولي مين عم يسمعنا على 71-989-989. بس قبل بدي ذكر كل المستمعين يلي حابب يمضي أحلى الأوقات هالأحد بربوع كفر دبيان، احجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان من هلأ لتلاقوا مطارح على التراس الصيفي على 03-5543-32. رح تتفاجئوا باللقمة الطيبة، لقمة بيت وبالأسعار أهم شيء، وشوفوا أرجلتهم قديش طيبة. برنامج فني كتير حلو مع الفنان غازي نجم. فإذن تواصلوا مع مطعم جلسة الخوابع 03-5543-32.

0: 3-2 وفيكم تطلعوا بأي وقت. وهذا الراس حاضر لحتى يستقبل كل الأعراس الكبيرة والصغيرة وكل المناسبات. بيبيان مكفرد بيان يلا لقينا هالأحد. طبعا بتقولوا لي أنا ومن دون أسماء إلي يونس، يسعد صباحك. ران من الروضة كمان يسعد صباحك. رواد نعمة عم بيقول لي حاضر. حرام زبطولنا إياها لزميلتنا بالأمن العام. مين قال لك ما رح نزبطها؟ رح أخرب الدنيا بدي زبطها لنادية. شو فينا إذا ما أبونا بيير في مطارح بعد ما عملينا؟ يلا قديش في ناس غيروا وعزبونا ونفوت ناس من الويتنج ليست محلهم وأمنوا فياز وراء. شربول أنا بسمعك أنا وحط السماعة بالدنمارك للعشرة ما بوقف أسمعكم. أي يعني بتسمع ميراي كمان.
1: بونجور، معك جورج أبي خليل كحالي رايح أنا مدامتي على البرتغال.
0: أبو شريج مزبوط، وأخذت الفيزا أنت ومدامتك. رح نكيف، بدنا نحرقص المستمعين من البرتغال. رح نبقى نحكي مع ميراي على الهواء من هونيك.
2: صباح الخير خي شربيل. جان
0: شو هالتقليع بالأول؟ مروان من علي يسعد صباحك. لوسي سيئلة رحمة كمان عم تقلي أنا كل يوم بسمعك، مرسي لوسي. بونجور شربول، أحلى كوبل شربل ومدينة سي جويل شمعون دو عغية. تحية لك يا جويل. الأستاذ شربل شمعون رايقه هالتلاميذ دخلكم؟

يعني تصوروا مش بس جاسنتا ولوسيا وفرانشيسكو وشو بعد في اسم كمان لوتشيانو، لوتشيانو وجاسنتا ولوسيا وفرانشيسكو شربول بعد في ميلانيا، يعني صرنا اوفر بادجت. يخزل العين يخزل العين. الله يقوي بيك وامك ويعطيهم صحة. لا بتنافق ولا بتخون. بدكم بانك، بدكم يكون عندكم بانك.

بشرى سارة لكل أهالي كسروان والفتوح. وبكل فخر نحن كنا اللي أطلقنا هالصرخة لعدة مرات من برنامجنا، ومش بس على الهواء، تبعنا مع النائب شوقي الدكاش مع اتحاد بلديات كسروان، وعلينا الصوت ونقلنا صوتكم. ابتداء من اليوم رح تبلشوا تشوفوا الشغل على الطرقات بكسروان. ما تفكروا رح يفرشوا لكم زفت، لا، رح يرقعوا الجوار. مشكور اتحاد بلديات كسروان.

0: فابتداء من اليوم رح يقوم مثل ما قلنا اتحاد بلديات كسروان الفتوح مشكورين من خلال احدى الشركات المتعهدة باعمال صيانة الجور على الطرقات الرئيسية بسوق مصباح بميروبا ميروبا وبفريا وبجورة الترمس اعتبارا من اليوم ولغاية 14 الشهر يعني 10 ايام. مبروك لأهالي كسروان هالإنجاز العظيم تسكير الجور. رح تستفقدولن ودعون اليوم صوروهن خدوا سيلفي معهن.
1: ومن غيرك بكون محتار
0: هالأعمال. فإذن بفريا بميروبا بجورة الترمس بزوق مصباح رح بتأدي إلى تضييق بمساحة الطريق مطرح ما بده يصير فيه شغل. نحن خبرناكم المطلوب التقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات سارية التوجيهية يلي رح بتكون محطوطة على الطرقات حفاظا على سلامتكم ومنعا للازدحام. مبروك وعد انه بس يسكروا كل هالجوار رح نعمل احتفال كبير.
2: بونجور شربيل، كيفك؟ انا نور واليوم رايحة مع مامي جوسلين على الشغل لانه انا طلعت ديسبانسي وخلصت مدرسة.
0: يا القلبك.
2: Have a nice day.
0: Thank you. انا مثلك كنت اطلع ديسبانسي اذا عم تزاركي لنا.

0: يلا مهضومين هالعيلة الحلوة هالأسماء الحلوة. إن شاء الله سيدة فاطمة بتحميكم. مهضومين جاب شو عم بيبعتوا؟ يخزي العين يخزي العين. بس مين يلي عم يحكيني؟ صديب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس أولاد عندهم. أنا فكرت عيلة كبيرة، لا أولاد صغار. عن جد أنت بطل إذا البي أو الأم عم تحكونا بيون، أنت بطل إنه خمس أولاد بهالأيام بطل. الله يخلي لك إياهم. شو حلوة الصورة اللي أخذ سيلفي مع كل عيلته. إن شاء الله يا رب هيك بيجي نهار وبتروح على بتزوروا سيدة فاطمة وتحميكم وتحمي عائلتك. جوزيف جوزيف ما في يقرا هذا اللي كاتبه على الهواء. بليز بيجرب اشطوها المأذونية. اول مرة رفضت مشان هيك حطينا حدا محلها.
1: شربل كيفك؟ أنا جويا وطلعت أتشيفر هالسنة بالمدرسة. واو. وأنا ماريا وكمان طلعت ديسبونسير بالمدرسة.
0: أنا بقول قد ما بتاكلوا أوزمو حطينا غنية أوزمو ملينا، لأنه رح يشتاقوا لها تلاميذ المدارس بعد كم يوم وبفلوا عنا وبيبطلوا يسمعونا وبصير بالهم بالتيتا وبالكولوني بأكلات التيتا.

عامل الأوزمو شو عامل بكل الأولاد والأهالي؟ ما تفكروا إنه الأهالي ضاع حقهم، بينطروكم لتروحوا على المدرسة وبيسحبوا لكم من الأوزمو، خبوهم تبقوا خبوهم بمحلات ما يعرفوا الماما والبابا وين مخبينهم.

0: قلبي ويقولوا شو ما يقولوا.
1: والله لمين بدك تهديها إلي هيدي الغنية؟ إلي ديب؟ لتلميذك بقصر العلوم الحديثة؟ يسعد صباحكم يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. شو صار بهالمفاوضات دخلكم مبارح؟ سهرنا عم بحضر على الام تي في، طلع أنطوني مرشا قطعوا ديما صادق حكي صادق، وطلع أنطوني مرشا شي ساعة يحكي، وماجد زميلنا يخفى ويوعى، وأنطوني يحكي ويقول له اللحظات، وطالع السفير الإسرائيلي ورح يجي لهون لقدامنا ورح يعطي بيان للصحافة. أنا أخفى وأوعى بوجه لزميلنا ماجد بوهدير، وما كان لا يطلع لا السفير الإسرائيلي ولا الوفد اللبناني. آخر شيء قطعوا الأرسال، قال له أنطوني رح نكتفي بهالقدر، بس يرجعوا يطلعوا منرجع لعندك. هالقد عبا حكي منين جابهم؟ ما سكت، ما قل، ما قطم.
2: والله يا شربي البداية حلوة، يعني هيدي خبرية حلوة كتير، انه رقوا على الجوار وكتير منيح، يعني بداية كتير منيحة، بلكي بتكفي انه مطعم يصير فيه بنى تحتية بكسروان، يعني مجارير عرصة فيه.
1: عم تحلم.
2: ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله الله من عنده ينورهم ويحسوا مع هالشعب اللي قاعد بفرية بكسروان بكل هالمناطق فهونيك، انه ما في بنى تحتية فيها المنطقة كلها سوا. نهارك مبارك عن جديد، وما توخذنا، رجعنا فتنا معك على الاتصال جورج حبيب.
1: جورج فتت وطولت واخدت مداك، لك يا صديقنا لو ما بهدلناهم 100 مرة وقلنا ما عنا نواب بكسروان على الهوى كذا مرة، ولو ما اتصل الصديق بحييه، واكيد عم تسمعنا هلا توني دكاش، تحيه كبيره لك، واتصل بسعاده النائب شوقي الدكاش، وسعاده النائب شوقي الدكاش هو اللي تابع الموضوع مشكور، وطلبوا منا خففوا شوي على الهواء، بنوعدكم انه رح يتسكروا الجوار. ما تفكر هيك من لوحدهم سكروا الجوار، مش مسؤولية اتحاد البلديات ابدا، اتحاد بلديات كسروان مش مسؤوليتهم ابدا، هيدي الطريق العام مسؤولية وزارة الاشغال يلي دايما بتكسر ايدها وبتشحد عليها. بس وقت اللي لقيوا ما في نوى اتحاد بلديات كسروان من بعد التواصل مع الوزارة، قرروا هن يشوفوا كيف بدهم يقدروا يسكروا هالجوار. بعتوا، طلعت شرطة البلدية مع نائب رئيس بلدية، نائب رئيس اتحاد بلدية كسروان ورئيس بلدية النمورة الأستاذ بيير الدكاش، طلعوا على الأرض كشفوا على الجوار ودليناهم عنا بميروبة، كارثة بآخر ميروبة على مدخل حراجل. على مدخل حراجل بتفكر حالك ماشي بالجل، بجل التوم. ومن بعد ما رجعوا بعتوا المتعهد ورجع وجاب لهم الكلفة وأمنوا التمويل والتأخير، أنا معلوماتي بتقول مش من وراء اتحاد بلديات كسروان، اتحاد لأنه مرتين راسلوا وزارة الأشغال العامة والنقل لأنه ما بيقدروا يفوتوا يشتغلوا على الطريق لا بإذن من معالي الوزير، ومرق على أول تواصل مع الوزارة مرق وقت، وقت اللي بلغوا قوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة تيواكبون، قالوا لهم بدكم ترجعوا تجيبوا موافقة من أول وجديد لأنه صارت قديمة. رجعوا تاني مرة بعتوا مراسلة لوزارة الأشغال العامة، هنا شفت عنا قدية سريعة كيف بتصير الأشغال. رجعوا لمعترين باتحاد بلديات كسروان، رجعوا بعتوا مراسلة جديدة لوزارة الأشغال العامة والنقل لحتى جابوا موافقة، رجعوا بعتوها حولوها للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لحتى اجت الموافقة، لحتى عملوا البيان يلي شفتوه مبارح للناس تنتبه، لحتى يواكبوا الشركة المتعهدة على الأرض. فمشكورين اتحاد بلدية كسروان، تحية كبيرة لألكم.
3: بوجور شربي رومالينا، أنا اليوم عندي سورتي بالمدرسة وكتير مبسوطة وبدي إلا هاي لكوزين تتجوي،
1: ونحن كمان بنقول لها هاي، ان شاء الله تنبسطوا اليوم.
2: بطلع من هون على فريقة لمبة ما فيها على الطريق، يعني بنعيش حالة رعب وبقولوا ليش في حوادث.
1: صحيح، امبارح يلا صار في اكسيدون كثير قوي بفرايا كثير.

كيفكم واعيين ومكترين اليوم؟ كمان من المطاعم المهمة اللي بحب أعزمكم عليها هالسبت أو الأحد، قلعة أم رامي بعين سعادة. هالأحد عندهم جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى، والسبت والعانة عندهم مع المطرب فادي الجميل. اختاروا بين السبت أو الأحد، اللقمة غير شكل. للحجز مطعم قلعة أم رامي بعين سعادة 71 170 110 71 170 110.

0: اجمل المدارس رح تخلص مش صفوف الترمينال اكيد عم نحكي كل الصفوف ب 15 ب 20 تحددت قيمتها تربول عنا ب 18 حزيران وين اي مدرسة انتو الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي لغاية امبارح بعد الظهر 3516 شهيد و 10674 جريح بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة. شربون نحن عنا ب 12 جون من خلص بيت حباء والله بكير ليلة عيد مرمطانيوس
1: صباح وشربول في مدارس اوريدي خلصت
0: ترمينال
1: في مدارس هلا بهيدا الاسبوع بتخلص شو اخر الاخبار بخصوص وقف اطلال النار لانه ما بعرف مثل ما سمعت الاخبار العاجل الصبح انه وقفت الحرب اوريدي
0: وقفت وخلصت رجعوا الناس على بيوتهم اتفاق شامل لوقف النار بين لبنان وإسرائيل امبارح بالجولة الرابعة من المفاوضات اللي صارت بواشنطن بين لبنان وإسرائيل واللي أكيد برعاية أمريكية أعلنوا كان في إعلان مشترك شكل للمرة الأولى لأول مرة يعني بيعلنوا من 3 أشهر تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور الدولة اللبنانية بس أكيد بدهم يكملوا البحث ويجتمعوا بالملفات العالقة لأنه ما انتهت المفاوضات ولكن هيدا القرار بده قرار من يلي أخذنا على الحرب بده موقف من حزب الله ومن هالتفاهمات بدنا نشوف شو رح بيكون موقفهم وبدنا اسرائيل تلتزم كمان شو اللي ردك على دربي الاطراف كلها اعلنت انه هي موافقه على تنفيذ وقف اطلاق النار ولكن لازم يكون هالوقف مشروط بالتوقف الكامل لأي إطلاق للنار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني إيه هلأ بهلأ هاي بالليل صارت فلوا حزب الله وتركوا مراكزهم عم نحلم شربون المعهد الأنطوني عنا ب 19 حزيران آخر يوم السانت فامي بجوني شربون عنا ب 9 جون قربتوا يعني بعد 5 أيام كمان برومانا هاي سكول نحن منخلص شربول ب 12 حزيران بس بليز تبوا اسمعونا لانه يوم او يومين بالاسبوع كمان السان روك بالقلاعات عم بيقولوا لي شربل نحن منخلص ب 19 حزيران دير ضجة ليز برافو بس بليز بدي اطلب منكم انه تاني مرة وطوا صوت الاذاعة من حدكم ليسمعوا صوتكم الحلو كل المستمعين
2: بونجور شربل انا رامي ونحن منخلص ايكول ب 25 جوان نحن بالايكول دي سير دي سان جوزيف دو لاباريسيون بيروت
3: انا سيلينا
0: العزريه يعني سيلينا الانطونين عجلتون نحن منخلص شربل ب 24 الشهر الجمهور البوتي كوليج بخلصوا ب 13 جوان ده مين بخلص بكرة شربون نحن الروزير جبال نشيطين منخلص بكرة برافو خلصوا كل المنهج الجمهور فاز ب 19 الشهر
4: صباح الخير لأحلى شربول حبيب القلب معك توتو من ميمون وطارة
0: توتو أي متى بتخلص مدرستك كتير عن جد 24 شهر وآخر شهر و25 كتير. لوتو بخلص يقعد تلاميذ قلبي 19 زبطت معنا.
5: أنا يارا هلأ رايحة على الإيكول بالزهرة، أنا بالأشرفية، باي، بحبك كتير.
0: تحية كبيرة لكم، بدي أطلب منكم تسمعوني كتير منيح. رايح جيب فنجان كافيه دو برازيل على الغاز لحتى عبي راسي، بدي مرة إعلان لأول مرة، كل يلي عم يسمعونا مش بعالي كسر وين، بكل المناطق إعلان كتير قوي، يلا انطرونا وبدي كلكم تجربوا هالإعلان وهالمطرح اللي رح أحكي عنه.

0: ذكية كتير ميلينا عن جد ذكية بالعشرة ببصم لك. نظرتني لروح سخن القهوة واسكب فنجان كافيه دو برازيل ما تشيل الغنية صم يسبوكي المستمعين. مرقت وائل كفوري قالت لك فرصة بيكون سكت شربي. والمستمعين بيكونوا قالوا نشكر الله رح يشرب قهوة ارتحنا من صوته. سان جوزيف دو لاباريسيون بمعاد شربون نحن منخلص ب 19 جوان. كل الأساتذة والمعلمات والتلاميذ بكل المدارس يعني في أسماء مدارس أول مرة نسمعها على الهواء.
1: بونجور شربيين نحن سنكر سيوفية منخلص بديزناف جوان.
0: ديزناف جوان كمان مرسي جوزيف أنه قلت لنا.
2: أمو شربور أنا سيد قلك أنه اسمي دانيال بس أنا بكوليس وندار جوني
0: بير إلي سعادة بالكوليج سنترال بجونية. واسمك دانيال سلمنا على بير إلي سعادة الفرانسيسكان بيخلصوا بعشرة جوان. سي جويل كينو راكان. تفضل تفضل لك توتو من القطارة اللي شربون نحن اللبناني والسوريين منخلص بديزناف. ليش بعد في مدارس للسوريين؟ ما رجعوا عبلادون التلاميذ؟ بدي أعمل إعلان ميلينا لأول مرة بس فيك تعملي تحطي بالباكراوند ترجع تعيد أغنية وائل كفوري بيضلوا المستمعين هيك يسمعوا لهم شي كلمة منا فينا؟ شو عاملين هالسبت أو هالأحد؟ أو حتى اليوم إذا ما عندكم شيء بس تخلصوا شغل على الغداء أو على العشاء. إذا بعدكم محتارين وين تروحوا ناطرينكم بمطعم كنز على أوتوستراد ميروبا. كل الأصالة والكرم رح بتلاقون عندهم صدقوني وأنا مسؤول عن كلامي. وكمان الطبيعة الخلابة الحلوة كتير بقلب أعالي كسروان. تخيلوا حالكم قاعدين على التراس بمطعم كنز بميروبا قدامكم وادي الصليب وتحتكم نهر ميروبا يلي عملنا عليه هايكينج نهار الأحد وبوشكم فقرة وكفردبيان وفريا يا ويلي. وحواليكم أجمل مناظر الجبال والطبيعة صدقوني قاعدة بتشرح القلب وبتطول العمر. إذا اخترتوا القاعدة على التراس أو حتى بالصلاة المريحة لأنه مطعم الكنز ميروبا كنز ميروبا كيف ما قعدتوا بتشوفوا كله إزاز برم والصالة ولا أرتب من هيك. ليش بنقول صالة؟ لأنه هو صالة كتير كبيرة وبتتصغر حسب المناسبات يعني بتتسكر. بتفكروا حالكم أنتوا قاعدين بصالة صغيرة بتتسكر وبتتكبر وبتنقسم لعدة صالات. أديل عزمك إذا بدك هالأحد بمطعم كنز ميروبا ناطرتكم المازة اللبنانية المفتوحة وأطيب المشاوي ومعن كاس عرق أو أي مشروب أنتو بتختاروا. وحتى بس إذا حابين تطلعوا تتسلوا تمضوا وقت الغروب خصوصا فيكم تمرقوا على السانست وتاخدوا النفس أرجيلة وقهوة بس ما تستحوا يعني ما بدو ياكل بس تعقعدوا. وفيكم تطلبوا ديسير ويا ويل القريشة مع العسل والموز والفريز. راحت مدينة مبارحة بدها تقلد مطعم كنز ميروبا وحياة الله سهرت كل الليل عملت قريشة وفريز وموز. اليوم بدنا نعمل تحدي مع كنز ميروبا مين أطيب قريشته ميلينا أو كنز ميروبا. ما قلي لي كنا طلبنا لانه هن بيوصلوا ديليفري بتوترز وعندهم يعني موظفين بيوصلوا على 81 569 509. هذا رقم مطعم كنز ميروبا 81 569 509. والحلو بمطعم كنز ميروبا انه فيكم تطلبوا من يعني فيكم تطلبوا على كارت او على تاخذوا الفورمول كامله. حتى السبت والاحد وقت يلي بيكون عندهم برنامج فني فيكم تطلبوا على كارت. في عندهم خدمه ديليفري مثل ما قلنا للمناطق المجاوره من خلال توترز او على هذا الرقم 81 569 509. إذا عندكم أي مناسبة، عرس، خطبة، بروبوزل، عيد ميلاد، حفلة تخرج، بروبوزل أو أي مناسبة، صالات مطعم كنز ميروبا بتستوعب من 150 لـ 450 شخص. مثل ما قلنا مصممة بطريقة مميزة ما فيها ولا عمود بقلبها، ما فيها عواميد داخلية، وبتنقسم لأكثر من صالة بحسب حجم المناسبة. حاسس حالي مدري وين، مش بميروبا. وما تنسوا انه كل سبت بالليل وكل احد على الغدا في برنامج فني منوع مع باند موسيقي واجواء حلوة لكل العيلة. مطعم كنز ميروبا الطريق العام قبل رومبوان ميروبا، انتم نازلين صوب رومبوان على اليمين، وفي مواقف سيارات واسعة على مد العين والنظر. للحجز والاستفسار 81 569 509 81 569 509. صدقوني وهذا شرط أنا وياكم، مطعم كنز ميروبا رح بتزوروه مرة ورح بتسيروا ترجعوا له مرة واثنين وعشرة. أنطوناين شربول، نحن منخلص برومية ب 22، ليش شو صاير؟ ليه مقصرين هالقد؟ شانفيل عبالو لي منخلص ب 19.
1: بونجور شربيل، كيفك؟ منيح؟ أنا بمدرسة الليسان نوتردام دو سكور سيدة المعونة الدائمة، منخلص لديزناف في جوان.
0: منيح، مقبول ديزناف، معنو مأخر شوي.
3: بونجور شربيل، معك ميراي من الحدد. أنا بس حابة عيد أخته لجوزي وقل عقبال المية وإن شاء الله بتحقق كل اللي بتتمنيه.
2: هابي بيرثدي يا عبدو.
0: بنت حماك يعني؟ والله حلو إنه أصحاب مع بعضكم. ونحن من عيدها من قل عقبال المية.
4: هاي شربيل، هاي مالينا، رحنا بزنسون بعبدا ومنخليش لكانت
0: لكانت. طب دخلكم ليه المدارس بتبقى معجوقة وبدها تبلش بكرة بأول أيلول وبتنزعلنا الصيفية من أولها والناس بتضطر تنزل من الجبال وما دام هالقد مأخرين؟
5: هاي شربيل، أنا اسمي كريس، أنا بحبك كتير.
0: وأنا كمان
5: بحبك. أنا بروح كل يوم مع مركزي جوني، ما أنا بحبه.
0: نيال قلبك.
5: كمان أختي ماريا سعادة.
0: آه والله منك هين.

0: تحفظوها تلاميذ المدارس. يا ريت خلصت المدارس ما عم تسمعونا. اوعى سكروا دينايكم. الاهالي وطولن الراديو هلا بالسيارات. بدي احكي عليها لحتى ما تسمعوا كلمة تتفه. اوعى تقولوها. اسمعوا شو هالهيوف. توت
1: شربي. صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال. انا مجوز فيه للمطعم اللي بتحكي عنه، كان اسمه شنابيل. المطعم كتير حلو، وقعته كتير حلو.
0: لا لا لا لا لا، شو بدك بشنابيل؟ هلأ إدارة جديدة وطلعت عرف على إليم دور وعلى هالإكيب الجديد وغير شكل، وحياة الله مطعم بياخد العقل. كنز ميروبا.

0: سان جون بلعيبه بخلصوا لو 24 ليه يا ابونا روبير دكاش مأخرين هالقد مقصرين عم يعذبوك المعلمات ليه سيرينا خير الله مأخرة بالبروجرام
1: شعربير ما بدي ذكرك شغله جبت لها قريشة لأميرين امبارح وعدت أنت وقلت لها عن جد وعد بدي أجيب لك جبت لها قريشة لأميرين
0: لا حبيب القلب ما جبت لها مطعم كنز امبارح طلعنا غدا أنا وميلينا ما بيفهم بمطعم كنز ما بدي أجيب لها الميراي لحتى أجبرها تطلع تزور مطعم كنز بميروبا والله بيجيبوا لها زفة بحس وطبول لميراي إذا بتطلع وبيجيبوا هودي النسوان اللي بيزالغطوا قويها و... إيه مين بيعرف يقول قويها قال عبدالله الكوراني قد ما حكيت عن مطعم كنز قريبا ناوي يجي من عكار على مطعم كنز جيب معك شيف باولا بطريقك أحسن ما تجي بالتاكسي شايف فاولا وين بيتها بجبال بجدايل
2: بوجور شاربل ومالينا ولادي بالكوليج بطريقة الربوة بخصوا ل 11 جوان معكم ريتا سليمان
0: تحية لك ريتا الاسود ب 19 كمان مرسي شانتال انو قلتي لنا
3: شاربل معك ناديان سان جوزيف سكول ان تشهوان للجريد 5 بخلصوا ل 17 بس من الجريد 6 وطلوا عندهم فاينل بخلصوا 24
0: ايه اوعى تقبلوا معهم بكره يبلشوا باول اسبوع ب ايلول اوعى لانه مأخرين صباح الخير شربول وملينا وصباح النور والعنبر يلي كلامك كله سكر ميرسي سنة
4: بجر ميرلينا وسلبي انا تنزا يا اخر
0: بحب طلع على الدور بلافو وميلينا بتحبكم وانا كمان
5: شو
0: كيفك منيح انا منيح وانت منيح
5: انا منيح انا هلا رايح المدرسه
0: بخاني
5: احنا مدرستنا حجريه ومنخلص بديزميت وبكره حفله الام رح نعملها
0: حفله الام ليه مضيعين بالتواريخ بالعياد حفلة الأم من وراء الحرب أكيد مهضوم سايمون بس بخان اليوم أنا عطول بقول لي كيفك أنت منيح أنا منيح اليوم بس رديت عليه غير الفويس كرمال الوضع أجلوها هيدي أكيد الماما سولا جاوبت مش سايمون
6: بونجور شربل
0: مع كولات نحن
6: بالدوحة هاي سكول
0: منخلص لدوز تحية لكل المدارس كل الأساتذة وكل المعلمات بس بليز يعني عم نترجيكم مرة يوم بالأسبوع ما رح لكم تنين لأنه التنين جحش الأحد بتكونوا بدكم تناموا بس وعوا نهار واسمعونا
7: بونجور شربل أنا شربل وأختي يرفانا نحن بمدرسة بارادي دانفان بنخلص بـ 17 جوان وكمان جمعة الجاي منصير بس 5 ساعات مش 7
0: 5 بدل 7 خي بترتاحوا
8: يا مالك سر الهوى والحياة
0: تحية لكل عم يسمعونا تلاميذ بارادي دانفان مع جوزيف سعادة مع توني سعادة مع عمو وزوزو كعكة ميروبا بيجيب لكم كعك معه بدي ارجع اذكر المستمعين انه مطانوس تريدينج عاملين لمناسبة المونديال هلا بدي اخبركم خبرية عن المونديال عاملين اوفر كتير حلو كل ما تتسوقوا من عندهم من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com كل 30 دولار بينزل اسمكم للسحب بالقرعة على جوائز كتير مهمة بلاي ستيشن بي اس 5 موبايلز كمان فاوتشرز كل فاوتشر بقيمة 100 دولار اذا تسوقتوا ب 60 دولار بينزل اسمكم مرتين ما تنسوا بس تسوقوا من عند مطانوس تريدينج تحطوا البرومو كود اغاني 15 اغاني 15 لحتى تستفيدوا من حسم 15% يي قبل ما كمل اعلان اغاني خطر عبالي هات لنعمل شغله كل حدا بتلفن على مطعم كنز قولوا لهم انه انتم من مستمعي اغاني وقال شربل سعاده لتعملوا لنا ديسكاونت 15%. يلا هلا حطينا نوت فيها. فاذا رح اعطيكم رقم مطعم كنز ميروبا 81 569 509، 81 569 509. اذا بدكم تحجزوا لهيدا الاحد على الغداء او للعشاء سهرة السبت قولوا لهم شربل سعاده قال على الاذاعه إذا منقلكم نحن من مستمعي أغاني بتاخذوا حسم 15% على الفاتورة.
6: صباح الخير بالبونجور، بس حبيت أطبخكم اليوم. كيفك جون كلود حنان؟ دابا بونجور لأمالينا وبونجور للكل.
0: تحية لك. أي متى بتخلص مدرستك جون كلود؟ فإذا نمطانو ست ريدينج ما تنسوا الصحوبات اللي عاملينها بنهاية المونديال، استفيدوا وتسوقوا قد ما فيكن. كل 30 دولار بينزل اسمكم مرة بالسحب.
9: هاي شربيل، كيفك منيح؟ أنا اسمي مارسيلينو وأنا بخلص الإيكول لـ 15 جوان.
0: برافو.
9: وخي الصغير بخلص إيكول لـ 12.
0: لـ 12 مسبق خيك، بس أكيد أنت شاطر كمان.
10: موجود شربيل، نحن أنتوناين سيسترز سكول رومية من أول الشهر بلشنا معكم ومنخلص لدوز.
0: بوصيلي يا كلودين، انت شو ام او معلمة؟ اذا معلمة بوصيلي سير باسي مخورة، قلي لها هودي البوصيلة من شربل سعادة، مشتاق لك احلى رهبة. وما تنسوا بس تسوقوا من عند شركة مطانوس تريدينج، اذا عندكم بسينات وكلاب ما تنسوا تطلبوا من عندهم كل مستلزماتهم، خصوصا الدراي فود، الاكل، الويت فود، التريدز. عندهم كتير قصص جابون واستوردون من أكبر المصانع اللي بتهتم بصناعة الأكل للحيوانات ومستلزمات الحيوانات، من أكبر المصانع بأوروبا. كمان دللوا بسيناتكم، مع أنه أنا ما بحب البسينات أبدا.
11: بونجور شهر بيل، سلمت كتير على بيليدا وبيراي، نحن نخلص بيليس
0: لديش جوا ويا بي ايكول دو تروا دكتور. التروا دكتور وين هون بالشفية ما هيك؟ يلا اجينا زلغوطة ملينا، وقف الموسيقى. بدنا مش زلغوطة بس، بدنا قويها، يعني قويها يا عروس، فستانك دلك دلك.
12: قويها، بلشنا الصبحية اغاني اغاني. ايه شرب السعادة وملينا ما إلون تاني. ايه وبالفقرة الصباحية بتضل بالعاني والعاني.
0: حلوة كتير منك، بس بعطينا اسمك لنقلك ميرسي مهضومة. يلا اسمعوا اول راديو على الاخير على الاخير على الاخير. كل تلاميذ المدارس اتوشوا اهلكم، اسمعوا هالغنيش حلوة لأول مرة عم نحطها، كتير قوية.

0: هات لنشوف إذا بتعرفوا تتوقعوا مين عم بغني.
1: السحر مستحكي شو سر هالضحكي.
0: أنا بقلكن إنه الكلمات والألحان للمبدع جهاد حتشيتي. مين بتتوقعوا؟ هات تتوقعوا أسماء اللي بدكن تنعرف إذا حدا بيقدر يسيبها. لا رين جبر مش هينة، رين جبر من هينة صابتها دغري. برافو رين جبر. أكيد جو أشقر. لا كمان ليه يه يه لينا كمان عرفت.

0: بونجور مالينا معكم الأخوين حلو
1: شاربيل
0: وليانا. نحن بكوليج دي بير أنطونا حدث بعبدة منخلص لديسناف جوان.
2: برافو وسنة موفقة وعبيل كل سنة. لا مش ميشيل خوري مش هادي ضو أحلى شادي فرح. تحية للفنان شادي فرح.

0: تحية لكل المهضومين يعني كل مستمعينا، لأنه كل مستمعينا مهضومين وهن نخبة المستمعين اللي بيسمعوا الإذاعات الصبح. نحن أخدين النخبة وتركين البقوة يلي هن 10% يسمعوا غير إذاعات. شو سر هالضحكي والسحر بس بكل ثقة، لأنه مش نحن اللي عملنا الإحصاءات، شركة ريتش أكبر شركة أكبر شركة الإحصاءات بلبنان، بدعوة من جمعية المعلنين بلبنان طلبوا تنعمل الإحصاءات ليصنفوا الإذاعات ويرتبوها، واحتلت مش احتلت تربعت إذاعة أغاني على عرش الصدارة وبقوة وبجدارة. 90% من نسبة المستمعين بلبنان بيسمعوا الفترة الصباحية، بيسمعوا أغاني، و10% موزعين فراطة على بقية الإذاعات. انتو 90% انتو النخبة وانتو الأهضى مستمعين. لك قليل عليكم إلكن، انتو أحلى عالم.
1: بونجور شربل، أنا بتخلص مدرستي بدي بدوز جوا، وأنا قريب تخلص مدرسي وأنا كتير بحبك. باي.
0: ولأنه هالقد بتحبيني وأنا بحبك وطانت ميراي بتحبك ومالينا، لازم تبقى تسمعينا، توعي الصبح وتسمعينا. ماري حليس عم بتقلي هلا، قالت لي هيدا شادي فرع عم بغني لك. يا ماري شو ضبيتي الشنطة على البرتغال؟ حضرتي حالك او على ايطاليا؟ عفوا انت رايحة على ايطاليا.
2: صباحكم صباح لك، انتو النخبة، انتو الحلا، انتو الناس الطيبة، ربنا يديمكم بحياتنا. ريتا حداد.
0: شكرا ريتا، وسانت ريتا تحميكي.
3: هاي شربل كيفك بيه؟ كيف صحتك؟ انا اسمي ألان وأنا بحبك، اليوم عندي سكول.
4: هاي شربل كيفك منيح؟ أنا اليوم عندي سكول واسمي ريان.
0: ولك يا ريان كمان أنا بحبك. عمر قد ما فيه وفويسات لو على الأغاني بتكون تعذرونا، لأنه التلاميذ قبل ما يوصلوا على المدارس ويزعلوا منا، بعرف قديش أهليهم بينبصوا يسمعوا أصواتهم على الهواء.
5: شربل كيفك؟ أنا ماريتا ورايحة هالمدرسة، والتيتا رايحة معي لعند خالتي.
0: نقستيني، فكرت التيتا رايحة على الأكل معي. بيعملوها التيتات لأنه ما قلن قلبي يتركوكن.
6: كيفك؟ أنا اسمي جويا معلول بمدرسة SSCC بوشرية، طلعت ديسبونسير وبخلص ل 11 جوان.
0: واو، ما نحن كل اللي بيسمعونا شاطرين بيطلعوا ديسبونسير.
7: هاي شربيل، أنا ماريتا، أنا بتخلص مدرستي بديزويت جوان، وأنا بالعزارية أشرفية.
0: برافو، يلا تحية كتير كبيرة لكم. بدي ارجع اذكر كمان اني مرسية اني، وهيدي القلوب اللي بعطيلنا اياها من ردلك اياها اضعاف واضعاف، اني ارزومانيا. بدي اذكر كل المستمعين انه مؤسسة الازياء للمعدات ناطرينكم من 7 الصبح بيبقوا ل5-6 فاتحين كل يوم، حتى السبت بيفتحوا للساعة 1. كل أسعارهم هي عروضات، شو بيخطر عبالكم من عدة خرضوات، عروض دايمة. شفتوا هلأ البروموشن اللي عم يعملوها، حيالله سبراي بتاخدوها من عندهم للبويا، للحديد، للخشب، للبلاستيك، بتكون تغيروا لون شي، بالأخص كل يلي بيشتغلوا مثل مالينا إيفنت بلانر بيعزوهم كتير. $1 السبراي عندهم من كل الألوان. هن موجودين بسد البوشية المدينة الصناعية، على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، على أوتوستراد سن الفيل، وعلى الدورة كمان. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322، 03-386-322.
8: هاي شربل، أنا هلا رايح على المدرسة وعندي حفلة واسمي شفيق.
0: شفيق يا شفيق، يلا الله يكون معك والله يكون مع كل المستمعين. بليز ما تقولوا للأهل بليز الفويس، بليز الفويس، لازم نسلم الهواء لميراي.
9: بونجور شربيل، أنا اسمي زو، بساجع برازيليا وخلص ل 18 جوان.
0: يلا كمان الله يقويك ويكون معك. خلص وقتنا. اخر فويس عن جد ما حدا قال لي خلص اخر فويس مليانه دغري فوتي بالموسيقى لما احط فويسات.
10: هاي شربل كيفك منيح؟ انا هلا رايحه على البرازيل ونفس الجور بتخلص المدرسه.
0: عم بتعدن.
10: انا اسمي جوي.
0: برافو جوي او جو؟ جوي. رافقناكم لمدة 6 ساعة ونص من الستة ولهلا ومكملين بصبحيتنا للعشرة. كل التوصيات بموضوع المونديال وخصوصا المطاعم يلي ما أخذوا اشتراك من شركة رايت أند رايتز ضرورة تتواصلوا معهم. رح أعطيكم كل التفاصيل على الساعة 8. أجلنا كنت قلت رح أقول هلا لأنه صدقوني يعني معممين على القوى الأمنية لأنه دافعين كتير مصاري ليأخذوا حقوق النقل وإعادة البث لأنه المباريات يعني عندي الجدول أخذت كل تبع البرازيل كله بعد نص ليل على الساعة 1:30 الصبح رح يرجعوا يبثون بس هو حلو الواحد بوقته يحضرها. ضروري كل أصحاب المطاعم الكافيات تتواصلوا مع شركة رايت أند رايتز. كل التفاصيل نعطيكم إياها على الساعة 8 لأنه صدقوني رح بيكون في ملاحقة قانونية. كمان بالبيوت اللي بده يحضر بالبيوت بتكلف يعني لو انتم مشتركين بالكيبل فيجن بتكون تدفعوا للمونديال $95. انطرونا على الساعة 8 نعطيكم تفاصيل اكتر ولأول مرة رح اعلن شغلة ما تتفاجئ ملينا ميراي هدية الملينا عصم بتغيب على الوعي رح نربح رح نبقى نقدم ريسيفر خاصة لتحضروا المونديال على الهواء وهيدي ما حدا بيقدر يعملها إلا الفترة الصباحية بأغاني أغاني يلا قلدونا غير إزعاد. فإذا رح نبقى نوزع على المستمعين ريسيفرز لحتى تكونوا خاصة بالكيبل فيجن برايت أند رايتز يلي بتبث قنوات البي إن سبورتس حتى تكونوا عم تتابعوا المونديال. مهم تبقوا تتابعونا بالفترة الصباحية بأغاني أغاني. مرسي لكم مرسي مالينا. فاصل كتير سريع وبتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. انتبهوا على حالكم. باي باي.
11: انتوا مع صارت ستة. اعداد وتقديم شربل سعادي. اخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: ثمانية أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.
1: من قلب بيروت.
2: قديش حلو إنه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
2: أهلا وسهلا
4: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت.
5: عنجق عرفق
2: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: معهم حق الحلاقين يسكروا. شو هنهار هيدا؟
2: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

صباح الخير، صباح النور لكل المستمعين. بونجور، كيفكن يا جماعة اليوم؟ والله والله والله اليوم الخميس، الأسبوع اللي عم يركض. شو مش لابس إسبادري ولا كيف؟ لابس ومكتر. أوقات بتسأل حالك اليوم شو دخلكن؟ بيقولوا لك النار، بتقول معقولة شو هيدا؟

في ناس بتقول انه الصبح مثل كل يوم، يلا انه اليوم مثل امبارح واول امبارح، بس لا مش مزبوط. الحقيقة انه ما في صباح بيشبه التاني. كل النهار بيحمل وجوه جديدة، اخبار جديدة وضحك جديدة يمكن بنسمع لي اول مرة. خير لكم، وإن شاء الله يا رب يكون بهالنهار هيك شي حلو ناطره كل واحد منكم.

0: الصباح يكون رايق مليان طاقة حلوة. وأهلا وسهلا فيكم. شفتولي هالتأس اليوم، شفتولي هالقمر، شي بياخد العقل. يا ويلي تأس لبنان شو حلو. الحمد لله يعني بعد عنا هيدا التأس ما طلعوا خربشوا. ما تفكروا كتير اليوم، يعني ما تضخموا الأمور، ما تكبروا الأشياء. ليكو مين عم يحكي؟ أنه أنا شغلة صغيرة بتخليني موسوسة وبتخليني حالتي حالي، بس أنه بجرب، بس أنه بجرب يعني قد ما فيني، عرفتوا؟ أنه قد ما فيني بعمل. يلا هيدا شوف رالف بكير.
1: يا انت الحلوش تأس لبنان، عرفتيني من انا كيت لمي بلا احكيكي وشي ادوات تيرك لعجب لك وردة.
0: يا حياة قلبي انت والوردة، انت احلى وردة حبيبة قلبي.

0: قبل ما نروح على أبراجنا، بعرف كتار من المستمعين ناطرين الأبراج، بدي أدلكن على بريمو اللي موجود بكل لبنان. أكيد بدك بيتك يضل حلو نظيف ولونه حلو، ومش بس هيك بدك دهين بلا ريحة مزعجة وآمن لكل العيلة. أكيد دهينات بريمو، ريحني وقولي إزاي البعض، ألوانه عصرية، تغطية ممتازة. دهينات بريمو لو في أو سي، يعني ما في انبعاثات كيماوية مزعجة، ما في ريحة قوية بتزعجك بعد الدهان، ثبتي حماية أقوى، ونتيجة بتاعتي فخامة لأي مساحة. طلب اليوم من أقرب نقطة تبيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك. فيكن تحكون أكيد على 01-900-822. بريمو بضاعة ممتازة وجودة عالية. 01-900-822.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند

0: شاركوتيه كيلو رايدج جامبو 8.75 دولار، بلاك ليبل 20 دولار، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: توقعات الفلك والأبراج.
3: أبراجنا مع برج الحمل. اليوم يا حمل في حركة قوية حواليك، في كلام نقاشات ويمكن شوية توتر خفيف، بس انتبه مش كل شيء بده ردة فعل سريعة. اليوم أكتر شيء مركزين مواليد برج الثور على الشغل أو المصاري أو ترتيب أمور مؤجلة. المهم ما تستعجلوا كتير، كل شيء رح يمشي على مهله. الجوزاء اليوم اجتماعي بامتياز، في لقاءات رح يغيروا لك جوك، بس المشكلة انه افكارك اسرع منك، يعني بدك تنتبه ما تشتت طاقتك بين 10 شغلات بنفس الوقت. برج السرطان اليوم شوي انت حساس بالمزاج، يعني اي كلمة ممكن تأثر فيك بسرعة، فحاول تبعد عن النقاشات اللي بلا طعمة. برج الاسد اليوم عندك حضور قوي وفيك تترك بصمة باي مكان بتفوت عليه، بس انتبه من التسرع بالقرارات. برج العذراء نهار ترتيب وتنظيم، اليوم كأنك ماسك دفتر وعم بترتب كل شيء بالحياة، شغل، بيت، أفكار، وفي إنجاز صغير بس مريح آخر النهار. برج الميزان عم بحاول يوازن بين الشغل والراحة، بين الناس والواجبات، في احتمال تهدئة وضع أو سوء تفاهم قديم. في شيء قديم ممكن يرجع يطلع على السطح، مش بالضرورة سلبي بس بده هدوء بالتعامل، ما تتسرع بردة الفعل، خليك أذكى من الموقف. برج القوس في حركة حلوة حواليك اليوم، ممكن خبر أو تنقل أو حتى فكرة جديدة تغير مزاجك، بس انتبه ما تترك شغلك الأساسي يضيع بين الحماس. جدي عندك مسؤوليات أكتر من العادة اليوم، بس كمان عندك قدرة لتنجز. آخر النهار في إحساس رضا إنه خلصت شيء كان لازم ينتهي من زمان. برج الدلو عندك فكرة أو إلهام فجأة بيطلع ببالك اليوم، ما تستهين فيه حتى لو شكله بسيط، أوقات الفكرة الصغيرة بتعمل فرق كبير. اليوم هادي ومشاعرك رقيقة أكتر من العادة، في كلمة حلوة أو دعم من شخص قريب بيخلي يكمل نهارك براحة أكبر.

0: عليكم مواليد 4 حزيران، إن شاء الله يا رب دايماً بالصحة وراحة البال والتقدم ومستقبل حلو.
1: صفات مولود اليوم.

بيكون 4 حزيران عنا شخص سريع البديهة وبيفهم الأمور بسرعة، اجتماعي وبيعرف يحكي ويجذب الناس، عنده فضول كبير تجاه كل شيء حواليه، بحب التغيير، بحب يحلل الأمور بطريقة ذكية، محبوب وين ما راح، عنده خفة دم، بيعرف يحكي بأي جو وبيفتح مواضيع بسرعة.

0: لكل المستمعين وين ما كنتوا، شو انتوا ظهرتوا، وين انتوا، بالشغل، بالمكتب، بالبيت، بالسيارة، عالطريق،
1: في هوايا، تعال نعيش اجمل ايام.
0: يلا معلش مرقوا الابراج، ولكن اكيد فينا نعيد من الي شيباني شربل نادر. يا شربل ينعاد عليك ان شاء الله بالصحه والعافيه.

الفنانين ما بيسجلوا الصبح إذا بدوا يسجلوا أغاني ما بيقدروا لأنه بيبقى الصوت وأنه فاتح. أنا وجاي على السيارة بصير بصير أعمل فوكاليز تا يطلع صوت تا يفتح صوتي لأنه بكون مش حاكي أبدا ولا كلمة. يعني بوعى أكيد ما مين بدي أحكي مع حالي بس هيدا موضوع كتير مهم اليوم بدي أحكي عنه. إيه تحكي عن حالك تيرابي هاي كتير أساسية ومهمة. ما تقولوا مجنون هيدا عم يحكي مع حاله أبدا.

ليكن احنا شو المذيعين اللي بيكونوا عم يحكوا ان كانوا بالتلفزيون او بالاذاعه. هلا بالتلفزيون في اودينس قاعدين بالمسرح يعني, بس على الاذاعه انه ما في شيء قدامنا, ما في ناس, ما في حدا, ما في عالم, ما في شيء, انه بنحكي مع هالميكرو, ولكن نعرف انه بيوصل صوتنا لكل اقاصي العالم عبر اغاني.

موري شو عامل فينا يا أجلي موري. رح قلكن بس شغلة ديفينيسيون مثل ما بيقولوا عن غليموري كوزمتكس هالبراند التليانية الفظيعة بتجنن اللي صارت وين ما كان بالخليج بالإمارات بلبنان. مكوناتها طبيعية بس بدي قلكن انه ماشي يعني بتحطوا منها الكريمات على وجوهكم تصغروا فورا 10 سنين. بدكم كفي الاعلان ولا بلا ما كفي؟ اركضوا جيبوا غليموري.

حقيقة غليموري عن جد عن جد مختلف. يعني أوقات مثلا تشتروا برودكت بيبقى سعر كتير غالي وما بتتأثروا وما بتتأثر بشرتكم وما بتحسوا إنه في شيء. حتى هيدا الصابون اللي بتغسلوا وشكم فيه، بس تغسلوا وشكم غليموري أكيد عم بحكي، فورا دغري بتحسوا بالفرق، تطلعوا بالمرية بتلاقوا النظافة، بتلاقوا الرونق، بتلاقوا هيك جلو، بتحسوا بشرتكم بتجنن. يلا بدي منكم أكيد تاخدوا غليموري كوزمتكس وتجربون. فيكن تعملوا لهم أكيد فولو على إنستا غليموري أندرسكور كوزمتكس، أو واتساب فيكن تطلبوا كمان على 71 20 74، أو زوروا موقعهم glimorecosmetics.com. وما تنسوا أنه فيكن تحطوا البرومو كود 10 تتحصلوا على 10% على أي برودكت بتاخدوا من هالبرند التليانية الرائعة غليموري كوزمتكس. ما تنسوا الواتساب 71 20 80 74.

0: نسمع شوية فويسات بس بليز مثل ما دايما بقلكن انه الفويس بده يكون كلير نت ابريسي يعني هيك بليز بحدود اللياقة والاحترام. بعرف كل المستمعين بهلأ بيزمط له واحد اثنين ثلاثة ماشي الحال بس انه آلاف من المستمعين عم يسمعونا بليز خلينا نكون على هيدا المستوى لانه بعرف كل المستمعين مستمعينا بيجننوا.
1: بونجور ميراي يعطيك العافية والله رزق الله عيامكم وعيام البرامج الحلوة والله يرحم سيمون أسمر. حقيقة ما في شيء بنحضر على التلفزيون بخصوص البرامج عم بلاحظ صايرين كل الممثلين مذيعين داخلك وعم بيعملوا مقابلات مع بعضهم وفي حدا صرت مراقبه بينط من محطة لمحطة ما شي غريب ما بعرف كله صار مذيعين من غير شهر.
0: ايه ليش
1: يلا يسعد صباحي
0: ليش لا اذا عنده اياها هاي الموهبه ليش لا انه هلا بيقولوا لك الممثل بيصير مذيع والمذيع كمان بيصير ممثل يعني
2: بيطلعي بحياتي مفهوم.
3: بونجور لأحلى ميراي وشربل وميلينا بحبكن كتير وبونجورني معك جسلين.
0: هاي جسلين بونجور.

0: هالكلمة غلي غلي في غلي يعني قليل ما بنستعملها هالكلمة نحن انه غل في بنقولها لابننا لبنتنا غلي في يا ماما
1: شو واثق بحلو
0: شو قلبه قوي
1: وقلبي من جماله داير مستوي
0: كمان خلينا نسمع ريتا.
2: مدام ميراي اليوم بدي عيد بنتي عيد ميلادها.
0: اوكي
2: الله يعطيها الصحة وتضل هيك مزهرة بحياتها وخلي لعائلتها ومرسي لكم طمولة اسمها انا اسمي ريتا
0: حياتي ينعاد عليها بالصحة والعافية وخلي لك اياها يا رب.

0: يوم اربع حصيران عيدنا، يوم عيدنا يا ست براي. مرسي كل الصفات اللي ذكرتيها مظبوطه. هذا مواليد الجنزاء عطولك.
1: يا ويلي يا ويلي منك، ولك يا ويلي من كيف قادر تحكي وهالصوت عالي حدك؟ انت كيف قادر تحكي؟ اليوم عيدك ولك ينعاد عليك ضروري تعمل هالعمروجه يعني.

بتعرفوا بدي لكم شغلة، أنا بقول لكم دايما إنه ما تاخدوا ما تستعملوا سيلولير أنتوا ماشيين على الطريق. هلا أكيد نحن بشكل أو بآخر يعني أول ما نوعى بنفتح الموبايل وبنرجع منسكر الموبايل قبل ما ننام، هي إذا نمنا يعني. الأطرف من هيدا كله إنه في دراسة بتقول إنه الشخص العادي بيكبس أو بيفتح تليفونه حوالي عشرات المرات بأول نص ساعة من الصبح. اللي عم يسمعوني أكيد أنا أكيدة أنه أول ما فتحوا عينيهم دغري أول شيء قال شو بده يشوفوا الساعة. الساعة بس بده يشوفوا بالليل شو صار، بده يشوفوا حدا دقلهم، حدا بعتلهم فويس أو مسج. أكيد يعني قبل ما تقول حتى صباح الخير بدك تعرف شو في شيء جديد.

0: البنات هلأ موجودين بالسيارات وصلوا ليدون على المدارس وطبعا يعني رايحين على أشغالكم. اللي عندهم أولاد صغار وبدهم كوش رح دلكن على كوش مريحة جدا عملية بتجنن جديدة براند كوش جديد بلبنان اسمه بيبي لاند مصنوع بتكنولوجيا إيطالية مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية ISO certified. هيدا الحفاض بينباع مش بس بلبنان بدول الخليج ومجرب على كتير ولاد ما بيسرب امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية في بقلبه حبيبات بيمتص الرطوبة وبتمنع القطن يجنب أي جمع على جنب واحد اسمه بيبي لاند بدي منكن تجربوا مميز جدا وصار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الأراضي اللبنانية وبأسعار جدا مناسبة ومنافسة مستمعينا لا تتواصلوا معهم أو لا تعرفوا وين بتلاقوه في هيدا الرقم رح أعطيكم يا بيبي لاند 76-665-759 فيكم كمان تابعون على إنستا حطوا بيبي لاند دريمز إذن رقم لبيبي لاند 76-665-759
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت صارت 6
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدارتي
2: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت 6
5: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
8: ما عاد شارف ينزحني
9: من الرب ويا وسن الفيل
10: بحكيك من الضاحية الجنوبية
11: من الدمور
12: معك رودي من وقت الياس
13: معك أبوهادي من بيسور
14: محمد من شبعة
15: معك داني من علاء
16: من البوار عبيروت
17: طلال من الشوف
18: معك توتو من ميفوق للطارة
19: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
4: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
1: صارت 6 مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: بهالوقت دايما وكل يوم بمن قلب بيروت بيطلع علينا شربل مع اخر الاخبار. بونجور شربل.
1: صباح النور ميراي.
0: كيفك اليوم؟
1: صباح النور لكل المستمعين. كتر خير الله.
0: اهلا وسهلا فيك يا عمي. اهلا وسهلا.
1: ميرسي فيك التأهيل.
0: ميرسي. شو طمنا
1: والله اليوم كيف نمت امبارح مرتاحه؟
0: ايه الحمد لله.
1: انا بلشت ارتاح شوي هيك نتائج المفاوضات, يعني مش النتائج اذا بدك المقررات اللي عم ياخذوها بواشنطن بلشت تريحنا شوي كلبنانيين. بلشنا نحس حالنا انه كان احنا موجودين بدوله عندها كلمتها, عندها سيادتها, عندها سلطتها, عندها يعني هالوجود الشرع بأمريكا بدون ما يرجعوا لأي أطراف تانية لدون الأحزاب. هلأ أتفكر الأحزاب راضيين لأنه نحن بلبنان كل ما بدنا نوصل لأسحاء معين لازم نجتمع مع الأحزاب اللي هي موجودة بالسلطة. نشكر الله أنه هلأ الكلمة بس وفقط لغير للحكومة الشرعية لرئيس الجمهورية يلي عم بتمثلهم السفيرة اللبنانية بواشنطن. يعني امبارح باللقاء اللي صار بواشنطن بعد هاليومين إذا بدك من المفاوضات بمقر وزارة الخارجية الأمريكية, بالنهاية صدر بيان مشترك عن الدول الثلاثة لأنه ما فينا نقول بس لبنان وإسرائيل لأنه أمريكا هي الراعية وكان حاضر وزير الخارجية الأمريكية. اتفقوا ثلاث دول مش الدولتين اتفقوا على تنفيذ وقف لإطلاق النار, ولكن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وبإخلاء جميع عناصر الحزب من قطاع جنوب الليطاني. كمان اتفقوا ثلاثتهم على إنشاء مناطق تجريبية مثل مناطق بايلوت زون بيتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأراضي مع استبعاد كل الجهات الفاعلة غير الحكومية منها, وهالخطوات رح تفسح المجال للتوصل لاتفاق شامل للسلام وللأمن. أكيد هالشي رح يزعج كتار بس نحنا ما بدنا غير سلام بيننا وبين إسرائيل, ويلي مش عاجبه يفل من هالبلد يشوف شي بلد بيشبههم. وأكدوا الطرفين أو الثلاث أطراف على أنهم ما بيعملوا أي نوايا عدائية, يعني بين لبنان وإسرائيل ما بيكون في أي نوايا عدائية تجاه بعضهم البعض, ورح بيكملوا المفاوضات لبناء الثقة وحل كل القضايا العالقة لحتى يوصلوا لاتفاق شامل بين البلدين. وأمريكا كمان جددت تأكيد دعمها للحكومة اللبنانية وللحكومة الإسرائيلية لحتى يقدروا يكونوا عم بيمارسوا سيادتهم. يعني إذا بدي أرجع كمان شوي للاجتماع ميراي اللي صار امبارح بوزارة الخارجية الأمريكية, مرة جديدة هذا اللي قلت لك إياه منشوف إنه أمريكا عم ترجع ترسخ سلطة الدولة اللبنانية اللي كان حزب الله من سنين طويلة كان عم بيحاول يلتف عليها ويأخذ القرار لإله. وزير الخارجية الأمريكية قال هالشي امبارح وبشكل قاطع بشكل صريح, قال ممثلي الحكومة اللبنانية والشرعية اللبنانية والحكومة الإسرائيلية قاعدين الليلة سوا, قاعدين اليوم سوا وعم يشتغلوا على عملية أمنية للبنان تكون مستقلة عن حزب الله. يعني خلص أمريكا عم تعترف بسيادة الدولة اللبنانية بس وعم بتهمش حزب الله. لبنان رح يعطي أوامر للجيش اللبناني بإنشاء منطقة تجريبية اللي حكينا عنها البايلوت زون, ولكن إسرائيل طلبت بدها ضمانات. يعني لبنان اقترح أنه هالمنطقة الأولى التجريبية يلي للأسف يعني حزب الله وصلنا أنه تحتل إسرائيل وتدمرها يلي هي بنت جبال. قال لهم بما أنه أنتم محتلين بنت جبال خلونا نحن نفوت ونستلم كل شيء ومنأكد لكم أنه ما بيرجع في أي وجود بهالمنطقة التجريبية. يعني بيجربوا على بنت جبال, أكيد أمريكا رح بتدرب الجيش اللبناني رح بتسلحه حتى يأكدوا أنه الجيش اللبناني قادر يستلم هيدي المنطقة كلها ويصيروا يتوسعوا شوي شوي, غير أنه الجانب الإسرائيلي ما أبدى الموافقة. الأمر إجمالا عرفنا أنه ما انحسم بعد, ولبنان أعلن أنه منفتح على أي منطقة أو قطاع تاني بتختاره إسرائيل. مهم في اتفاق يعني هيدا اللي
0: إن شاء الله
1: بدنا
0: إن شاء الله يا شربي يصير شيء يعني
1: إن شاء الله
0: خير.
1: أكيد أكيد خير. يعني هالاجتماعات الرابعة بلشت إذا بدك يعني تقرب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة. ميري قبل ما نكمل بأخبارنا اليوم في موضوع كتير كتير مهم وبشرة لأهالي كسروان يلي نحنا تمنينا إجمالا من الأول صرخة الناس ونحنا منهم لأن وقت اللي كنت انزل بجورة ببلوني ويفقعدوا لي بأنه جاي على الإزاعة على 4:30 الصبح وامشي على جانت من بلوني على استوديواتنا بالأشرفية ما كان حدا سألان. أنا بدي أشكر اتحاد بلدية كسروان يلي سمعوا صوت الناس بكسروان. أصلا اتحاد بلدية كسروان ولا مرة كان غايب عن أهالي كسروان. بعرف أنه مش دوره الشيء اللي رح يبلش من اليوم لمدة 10 أيام بس مشكور. شو حلو ميراي أنه مد إيدنا لبعض بوقت إذا مش قادرة وزارة الأشغال العامة والنقل تقوم مثلا بشغلة مش غلط انه اتحاد البلديات ياخد عنا حتى بيضيع. رح اعطيك مثل اعتبري عنا بميروبة اعتبري انه مش قادرة وزارة الاشغال اذا انا قادرة كبلدية مش غلط انه كلنا سوا نكمل بعضنا لكننا قطعنا بهالظروف الصعبة. يعني ما حدا يقول لي هيدي مش واجباتي واجبات الدولة واجبات الوزارة الفلانية. كلنا سوا بدنا نمد ايدنا لبعض. نحن حبينا نبشر المستمعين مثل ما كان أول ما أعلن من خلالنا نائب رئيس اتحاد بلدية كسروان الفتوح ورئيس بلدية النمورة الأستاذ بيير دكاش كان أعلن أنه كاتحاد بلدية كسروان تولوا ترميم الجوار اللي موجودة بكسروان وبالفتوح. مش عم نحكي على الطريق الساحلية أنت وطالع على الجبال ابتداء من اليوم فأزوا لمدة 10 أيام رح تبلش الأشغال. أستاذ بيير دكاش صار معنا نائب رئيس الاتحاد. صباح النور أستاذ بيير.
0: بونجور.
2: صباح الخير.
0: كيفك؟
2: صباحك استاذ شربل. صباح الخير استاذ ميري.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اول شيء بدنا نقول لك يعني ما بدنا نقول لك شكرا لانه بعرف انه كلنا بهالمرحله واجباتنا كلنا سوا مثل ما قلت نكون كلنا ايد واحده. واستاذ بيير شو بده يصير من اليوم لمده 10 ايام بكسروان على الطرقات الجبليه؟
2: نحن بالحقيقه استاذ شربل مثل ما حكينا من شهر ونص بعد حضرتك طويت على الموضوع نحن تواصلنا مع وزارة الأشغال ونسقنا معهم بهذا الموضوع.
1: نعم.
2: نحن عنا الخطوط الرئيسية اللي هي بتعرف بدك تشتغل ضمن اللي بتقدر عليه.
1: صحيح.
2: وتعمل الأولويات.
1: نعم.
2: عنا الخطوط الرئيسية اللي هو خط كسروان واللي هو خط الفتوح الداخلي. بعثنا كشف من قبل الاتحاد وشفنا أنه الصرخة اللي حضرتك عم تطلقها هي صرخة واقعية ومنطلقة من مشاكل كثير كبيرة على الأرض وأكيد نعم. الناس عم بترجعنا كمان
1: صحيح.
2: وطلعنا على الهواء من خلالكم وحكينا بهذا الموضوع وبتعرف شوية إجراءات قانونية نحن عنا إجراءات مضطرين نمرق فيها. اليوم من قرارنا هلا لفترة 10 أيام رح هودي الخطين يتم ترقيعهم أكيد الجوار الكبير لأنه ما في كثير مقدرة مالية
1: أكيد
2: بالتنسيق بيننا وبين وزارة الأشغال بتمويل من اتحاد بلدية كسروان. وهون بدي وجه شكر كبير لرئيس الاتحاد اللي سهران على
1: نحن كمان من حيه أستاذ إلي
2: وما برد طلب وكل ما تعرض عليه موضوع أو مشروع بيقدر يقلع فيه بحط كل جهده ليقدر يكون بخدمة هالمنطقة.
1: نعم.
2: وكلنا حده وكلنا إيده اليمين.
1: بس خلينا نقول أستاذ بيير فإذا نحن عم نحكي الناس ما يقولوا أنه عن شو عم يحكوا نحن ما عم نحكي فرش زفت نحن عم نحكي أنه قدر الإمكان عم تحاولوا رح بتحاولوا تسكروا الجوار فإذا بزوق مصبح أنتم من بعد ما
2: بعتوا
1: فريق كشفتوا وحضرتك كنت موجود معهم
2: صح الخطين طلعوا نزلي والخط الفتوح الداخلي
1: مظبوط. نعم. ان شاء الله يكون بالفتوح كان فيه من زمان وانا كنت بالام تي في وضوينا مع بير توني بعسيف على ما بعرف باخر غبالي ما بعرف اذا هون كتاب على غبالي او انا مش كثير
2: بعرف هذه طريق داخليه وانعملت على ما اظن
1: هذه
2: من شي 4-5 سنين
1: تضوى عليها بس انا عرفت انه رح تشتغل شوي بجوره الترمس وهيك بالفتوح
2: في عملنا الخطوط الرئيسيه مظبوط
1: نعم.
0: مظبوط اهم شيء
1: وعم نحكي هالجوار اللي موجوده باخر ميروبا بزوق مصبح بفريا
2: اليوم الفريق رح يكون عندكم فوق ميروبا
1: فتحية كبيرة لكم ومشكورين وخلينا نوجه يعني تحية لكل الناس اللي عم يسمعونا على الطرقات انه رح بي يعني هالاعمال رح بتادي لتضييق شوي مساحه الطريق، ما هيك مطرح ما عم يشتغلوا؟ فاكيد رح بيكون في لافتات توجيهيه. مشكورين قوى الامن الداخلي كمان اللي رح يهتموا انه يكونوا عم يساعدوكم.
2: انا بدي انهي حديثي وكمان اشكر وزاره الاشغال من معالي الوزير لمدير عام مباني الطرق اللي هن سهلون للموضوع، ونحن كفرقاء بالدوله اللبنانيه كلنا بنتعاون مع بعضنا ومنكمل بعضنا. اكيد الوزاره وقت اللي بتقدر ما بتاثر، انما اليوم الظروف الراهنه بالبلد ظروف مرقعه على الكل، واللي بيقدر يعمل شيء ما بيأثر
1: ما يتاخر،
2: نحن بنتكامل ما بنتسابق.
1: صحيح. مشكورين نائب رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح أساس بيير دكاش ورئيس بلدية النمورة الضايعة الحلوة كتير. شي مرة بنستضيفك تحكي بس عن النمورة.
0: عن النمورة.
2: أكيد بشرفني.
1: مشكور وسلمنا على رئيس الاتحاد أستاذ علي بعيني وكل أعضاء الاتحاد وموفقين بهالأشغال ابتداء من اليوم.
2: شكرا
1: لك.
2: يلا معكم سعيد.
1: نهارك أسعد.
0: الله معك.
2: شكرا.
1: ميراي بدي انتقل خبر بفتكر اكتر شيء هلا بيهم الناس، قصة المونديال الورد كاب. شركة رايت اند رايت يلي هي اذا بدك سيستر كومباني للكيبل فيجن يلي بتملك الحق الحصري لبث واعادة بث القنوات البي ان سبورتس بلبنان وخاصة بطولة العالم المونديال الورد كاب. فاي شخص بيحب يحضر الورد كاب ما إله إلا يشترك بكيبل فيجن. جبت كل التفاصيل لحتى الناس إذا سألونا كل شيء عنا. $65 بس بيقوموا بتركيب زبدك السيستم كله عندكم بالبيت مع اشتراك الفول باكيج مجاني. وإذا بتحبوا تزيدوا الورد كاب تدفعوا $95 إذا بكون تحضروا كأس العالم، بتزيدوا $95 يلي هي نفس السعر يلي مسعرته البي ان. حتى المشتركين بالباكج بي ان اذا بدك ميراي يعني على الكيبل فيجن بيطلب منهم انهم يشتركوا بالورد كاب لحتى يقدروا يحضروا المباريات. يعني ما بتقدر اذا ما اشتركتي بالورد كاب ما فيك تحضر مباريات، مثل ما قلنا بكلفة $95 بس. الاشتراك المنزلي هون بدي اذكر شغلة وفي تشديد، الاشتراك المنزلي هو فقط لحتى اهل البيت يكونوا عم يقدروا يحضروا المباريات ببيتهم، هني والعيلة هني واصحابهم هني وجيرانهم. بينما الاشتراك للمطاعم والكافيات
0: غير شيء اكيد،
1: وللمطارح العامة اكيد التسعيرة غير.
0: طبعا
1: الحقوق بتتاخد من رايت اند رايتس مثل ما قلنا حسب كل مطعم وحسب عدد الكراسي اللي موجودة عنده وقديش بيستوعب هالمطرح العام. فاذا المطلوب من كل اصحاب المطاعم يلحقوا حالهم ويتصلوا بشركة رايت اند رايتس، رح اعطي رقمها على الهواء، وبياخدوا كل الاجراءات اللازمة بالتسعير. واكيد بيصير في كونترا وبيركبوا الريسيفر يلي معمل له اكتيفيشن للورد كاب. فاذا ضروري التواصل من هلا مع الشركه لانه رح ياخذوا اجراءات قانونيه صارمه جدا بالتعاون مع القوى الامنيه. كل اصحاب المطاعم والكافيهات ما تقولوا انا موجود بالضيعه الفلانيه باخر الدنيا،
0: ما حدا رح يعرف،
1: ما حدا بيصلي. صار في تعميم على كل القوى الامنيه. فأنا بدي أقول ميراي إن شاء الله الأوضاع الأمنية بتسمح لهاللبناني يقدر يتابع المونديال بظروف أحسن، لأنه سدينا هيدي فرصة لحتى نموه شوي بعد هالظروف يلي عم نعيشها. والمونديال بلبنان دايما له نكهة غير، يعني التزريك بلبنان غير غير كل الدول،
0: رحجة غريبة.
1: فإذا بدي أذكركم بضرورة أنه يكون الاشتراك ليجل، هيدا أهم شيء، ومن خلال الكيبل فيجن لحتى تقدروا تحضروا الورد كاب، لأنه رح بيكون في تشديد بالملاحقة، وعم شدد بهيدا الشيء أنا، وهيك بتكون عم تضمنوا جودة ونوعية المباريات وبتنبسطوا تحضروا الحدث بالبيت أو بأي مطعم أو بأي كافي. هيدا رقم التليفون لكل اللي بهمه يشترك ببيته أو بالمطاعم، 01-595-955 أو 76 152-649. كل حدا ما لحق ميرا ياخد أرقام الرايت اند رايت بيقدروا يتواصلوا معنا على رقم البرنامج الثاني، نحن بخدمتهم 24/24 وكل المستمعين معنا رقم 03-777-969. وإن شاء الله يا رب هيك هالمونديال بتغير لنا الجو والمود بلبنان. لو كان توقيت المباريات شوي مؤخر وبعد نص ليل، بس صدقين اللبناني رح يروح بلا نوم على شغله لأنه ما رح يفوت هالبطولة العالمية.
0: أكيد ما رح يناموا المستمعين كلهم.
1: وميراي خلينا نقول للمستمعين مثل ما أعلنت اليوم أنه رح بيكون في مفاجآت، رح نربح جوائز إذا بدك اشتراكات يعني ريسيفرز للمستمعين، بس بكرة منعلن أي متى بالتنسيق مع شركة رايت أند رايتز. وهيدي سابقة
0: حلوين،
1: مش أول مرة أصلا
0: هول نعملها، الكادويات حلوين
1: بس كتير، بس مش أول مرة منعملها. بتتذكر السنوات سابقة كيف كنا نربح الريسيفر للمستمعين؟ مشكورة الشركة على ثقتها فينا.
0: أوكي شربول، thank you.
1: هيدي إجمالا كل أخبارنا ميراي. هلأ صار وقت الكافي دو برازيل.
0: يلا أطيب ركد
1: أطيب. بس خليني ميراي قبل ما نتوقف ونرتاح أنا وياك ومالينا ثلاثتنا نشرب أكبر ركوة كافي دو برازيل هالبن اللي كتير طيب، بدي أرجع أذكر المستمعين أنه كمان بالتزامن مع الورد كاب امطانوس تريدينج عملي حملة كتير حلوة، غير أنه رح بتشوف البيك رولز أنتو عم تحضر الفريق اللي بتحبيه، رح تختار كيس البيك رولز من برا مغير
0: الأمبالاج
1: بمواكبة للمونديال، بس من جوا الأصل بيبقى أصلي، يعني نفس الشيء ما رح يتغير بشيء أبدا لا بالنكهات ولا بالطبخة. البيك روز يلي هو مشوي منه مقلي أبدا، كتير هيلثي. بدي أقول للمستمعين انطروا، رح بيصير موجود بالأسواق بيك روز مواكبة للمونديال، وبس تسوقوا من عند طانوس تريدينج من خلال الويب سايت، بس تسوقوا $30 بقيمة $30 رح يدخل اسمكم بالسحب على جوائز قيمة، منا موبايلز موبايلات كتيرة، منا بلاي ستيشن بي اس 5، كمان ممكن تربحوا فاوتشر بتخولكم تشتروا بقيمة $100 من عند طانوس تريدينج، إذا اشتروا بقيمة $60 بينزل اسمهم مرتين، $90 بينزل اسمهم ثلاث مرات، $60 وما فوق بيكون فري ديليفري. وما ينسوا البرومو كود أغاني 15 لحتى يستفيدوا حسم 15% على أصلا سعر الجملة اللي بيكونوا عم يحصلوا عليه مباشرة إذا تسوقوا من عند طانوس تريدينج من خلال الويب سايت www.tanostrading.com.
0: أوكي شربول، thank you.
1: على الساعة 9 لإلك وللمستمعين كمان في مفاجآت كتير كبيرة، بس ما رح نقول عنها، ينطرونا للساعة 9.
0: يلا وأنا كمان رح أنطر لأنه أنا مش عارفة مثلي مثلكم يعني مش عارفة شو السيربريز. أوكي يلا ميلينا تفضلي.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: صباح الخير لكل المستمعين. رجعنا لمتابعة لقائنا سوا نحن وياكم.
1: كل البنات بتحبك.
0: كل البنات حلوين.

0: مستمعينا بدي دلكن على مطرح كتير حلو اسمه جوار الدير. يعني إذا تعبتوا من الضجة والعجقة وعم تفتشوا على مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا أجمل الأوقات، جوار الدير موجود بعناية. إني شاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة، بتلاقوا فوق الهدوء السلام والصلاة كمان، لأنه المشروع بيبعد عن ضريح مر شربل دقيقتين بالسيارة وعشر دقايق ماشي.
1: طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين،
0: اتصلوا هلا واحجزوا شالي بجوار الدير بعناية على هيدا الرقم 03-141-104. رح تعيشوا تجربة حلوة كتير. جوار الدير لأنه بيجمع العيلة، الراحة والروحانية كمان، وفوقهم كلهم جمال الضيعة اللبنانية. كيف إذا كان العنوان بعناية وحد الدير؟
1: واجمل من التانيين.
0: هلا عندهم كمان مساحات للبيكنيك لتمضية نهار كامل، مش بس بالويك اند، فيكن خلال الاسبوع كمان. فوتوا على فيسبوك حطوا جوار الدير وفيكن تشوفوا المشروع على انستا. لا تحجزوا بجوار الدير، فيكن تتصلوا بهيدا الرقم 03-141-104.

بتعرفوا امبارح ما بعرف ليش كنت عم فكر بهالشغله انه حياتنا اليوميه صارت يعني في اشياء بنعملها اوتوماتيك من دون ما ننتبه. قال في دراسه حديثه بتقول انه تقريبا 65% من تصرفاتنا اليوميه هي عادات بنعملها على الاوتو بايلوت، يعني مش قرارات واعية كل مرة، بل دماغنا بيعيد نفس السيناريو كل يوم تقريبا. يعني كيف قلت لكم قبل بشوي انه نحن بنوعى بنمسك التليفون ونفتح الانستا بنبلش نهارنا قبل ما نفكر، لانه ما بنكون عم نفكر. حتى اشياء بسيطة كنت عم فكر ما بعرف ليه، بتعرفوا لانه ضاعت الريموت كنترول كنت حطتها ما بعرف وين، ضاعت وقبرم قبرم عليها ما كنت لاقيها، صرت اقول يا عمي التلفزيون وقت ما كان فيه ريموت كنترول يعني اذا بدك تغير التشانل لازم تقوم من محلك تتغير التشانل. على كل اذا كان في تشانلز يعني بالماضي انه بتصور كان في يمكن ما بعرف شي واحدة اثنين ثلاثة ماكسيموم. هلا اذا ضاع الريموت بالبيت بتحس البيت وقف كليا يعني. إذا كنت من زمان بدك توطي أو تعلي التلفزيون بدك تقوم، عشان هيك كانوا ضعاف كانوا يقوموا ويقعدوا ويتحركوا. صرت فكر إنه مثلا كمان بالماضي كانوا يغسلوا بهاي الغسالة اللي فيها جرن، فيها جرنين، جرن غسيل وجرن تنشيف، يعني كانوا يهدوا كل النهار من عبكرة لهالشيء يغسلوا. اليوم بتحط لك شوية غراض بهالأوتوماتيك الغسالة وبتنسيها. والله كان في تعب قبل، كانوا يعملوا مونة، اليوم بتجيب حتى المونة المعمولة بالبيت اليوم تنباع، يعني فيك تروح تجيب شيء من الضيعة بس اوريدي معمولين، كل شيء صار اوتوماتيك.

ما بعرف ليه بفكر انه يعني نحن مش بس عم نستخدم التكنولوجيا، التكنولوجيا صارت هي اللي عم تستخدمنا شوي شوي. مش معقولة هالقصة، والله مش معقولة. تنساني تاني حيجيبك وداني. والغريب انه هيدا التغير اللي عم بيصير بحياتنا ما عم بيأثر بس على الراحة، عم بيأثر على طريقة تفكيرنا. صحيح، صار أنواع روتين ثابتة تقريبا بحياتنا، كأنه كل شخص عنده نسخته الخاصة لإله، هيدي إكسكلوزيف لإله. الغسيل صار أوتوماتيك، الطبخ صار أوتوماتيك، كل شيء أوتوماتيك. شو هيدا؟

0: ميرو، ان شاء الله كله تمام. والله يا ميرو بالليل كنا طول النهار دي خبري ضربوا صوبنا حدنا يعني صوت يعني الله يسمع ولا حدا. يلا ميرو بتمنى لكم نهار امن، نهار موفق للجميع يا رب. مجدلين من صيدا،
1: باي. معكم نحق أبيض وأسود، كانت التلفزيون زمان ما كان في ألوان، بس طلعت الألوان جنة الناس، بس بعدهم لهلأ ما اخترعوا شيء اللي بخليك تشم ريحة الطبخ من خلال التلفزيون أو من خلال السليلير. بكرة بتشوفوا، بكرة بتشوفوا إلا ما يخترعوا هيدا الشيء.
2: وبعد دايما
1: لو بيرجعوا ستاتنا وجدودنا يعني من زمان، من سنة 1900، من الحرب العالمية الأولى، لأنه ستي كانت

0: حدا بيعز.
1: بس بتعرفي مالينا شو عم بيصير فيي؟ عندي اصبعي الصغير صايره ما بحس فيه ابدا، وعامل مثل جونغليون هاي الميله من ورا الموبايل.
0: الخبري
1: لانه بحط الموبايل وبسنده باصبعي، لازم جيب هيدي اللي بحطوها ورا تامسكه هيك بال ايه. قال بيفكرونا ألينز إذا رجعوا تيتا وجدوا.
0: بحكي لك هالخبري قلبي وحده.
1: هلأ بعض المستمعين عم بيقولوا لي نيالهم أنه كانوا عايشين بهيدا الزمن. كمان يعني ما عليه جايز، أنه ما عليه يعني، لا مش لهالدرجة. هلأ حلو، حلو التطور، حلو تعيش بهيك بتكنولوجيا تسهل لك حياتك وكذا. كانوا يتعبوا كتير مش شوي، معترين ولك الله يساعدهم. ستي جوزة عمل كريزة قلب، حطته على الديبي ونزلته من وادي الكرم من كفر عقاب على الجامعة الأمريكية على الحمار، قعدت 4-5 أيام توصلت. ما في سيارة، ما في، ما التقيت بسيارة. مش هالقد ولا هالقد يعني، بعد 10 سنين شو بده يصير الله أعلم.

0: مستمعينا من معلنين الرائعين، مش معقول كل المستمعين عم تروح على جولوري وهيبي ولك عم بيحكونا الفيدباك بيجنن، انه بي جولوري وهيبي بيساحجونه ولك بيطلعوا لبرا بيستقبلوكن، يا ويلي بيفرشولكن هالسجاد وبيزتوا عليكن الورد والرز والذهب.
1: على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي،
0: كثير مهضومين بعقده، كثير لذيذين ومع الناس وحد الناس. مش هيك جولوري وهيبي اليوم عامل اوفر كثير مهم وحلو لاي كادو لاولاد لنيو بورن لاول قرباني، صليب مع سنسلي ب 15 دولار بس.
1: طبيب الهوا والاهل العين
0: قليلة يا جماعة، صليب وسنسلي ب 15 دولار، هيدا ما بتلاقوه إلا عنده وهيبي جولوري. عندهم أكيد تشكيلة كتير كبيرة من الهدايا وعندهم محابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. أكيد موجود عندهم تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي، وعندهم بيشتروا منكم الذهب المستعمل. وهيبي جولوري موجودين بساحة جوني يعني 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. إذا بتحبوا تتواصلوا معهم فيكن تحكون على 03-87-02-88. بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. رقم جولوري وهيبي 03-87-02-88.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400

0: عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وقية جبنة إيمانتال 2 دولارين.
1: خالد الهبر.

0: رجعنا لنتابع نحن وياكم وفورا الى الربح مع تارجت فود. اليوم دور الكوكيز اللذيذ الممتاز بطعمات غير عاديه. الكوكيز بنوعين، كوكيز بنكهه القرفه اللي بتفتح الشهيه يامي، وكوكيز بنكهه الحامض سبيسيال واوريجينال للي بيحبوا الحمضيات. اثنيناتهم من دون سكر مضاف، مصدر للألياف، بيحتووا على زيت دوار الشمس الصحي العالي الأوليك المفيد للصحة عامة. أكيد ومفيد لصحة القلب. سؤالنا لليوم، كم طعمة عنا من كوكيز فلور بيو وشو هني؟ مستمعينا تتصلوا فينا على 01-322-1000. هالتشكيلة من دون سكر مضاف ترضي الكل، دايت أو مش دايت، أكيد لا ترضي أهل البيت والضيوف والكل بالمكتب بالمدرسة بالجامعة وين ما كان. ورجعني خلاص انت معنا اتصال. صباح الخير.
1: بونجور.
0: بونجورين، أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: كيفك تمام؟ معك نجيب.
0: نجيب؟ كيفك؟
1: أيوة.
0: كيفك يا نجيب؟
1: تمام، أنت كيفك مدام ميراي؟
0: منيحة الحمد لله. نجيب،
1: أنتو يا عمي بتعملوا إدمان أنت وشربل كل يوم الصبح، يعني ما بيقدر الواحد يعني يعمل صبحيته بلاكن.
0: الله يخليكم، نحن ما فينا بلاك.
1: حبيبتي شو لكن
0: يا نجيب؟ شو العائلة؟
1: محفوظ، رح تتفاجئي. نجيب محفوظ على اسم الكاتب المصري.
0: محفوظ.
1: أيوة.
0: أوكي. نيالك والله.
1: حبيبة قلبي.
0: الله يخليك. منين أنت؟ من أي منطقة؟
1: أنا من الجنوب.
0: من تحية لأهل
1: الجنوب. سكان علي.
0: نعم. الله يخليك. بدي أسألك، أكيد قلت إنه فلور بيو هيدا الكوكيز في منه طعمتين ولا ثلاثة ولا أربعة؟
1: تنتين يمكن، بعتقد قرفة وليمون.
0: برافو، قرفة وحامض، برافو.
1: صح.
0: ألف مبروك لك يا نجيب.
1: ثانكيو.
0: ربحت معنا أكيد تشكيلة طيبة كتير، بدك تستلمها من تارجت فود هلأ.
1: Thank
0: بس
1: you.
0: سكر بعطيك الرقم.
1: مرسي لك ويسعد صباحكم.
0: باي باي.
1: تلميلي عشر بلو عملينا ونشوفكم بخير.
0: شكرا.
1: باي باي.
0: الله معك. باي باي. قليلي اسمه نجيب محفوظ. يلا خلينا نقله لنجيب انه بده يتصل بي تارجت فود على 01-901-702 او

0: مع تارجت فود. هلأ نلكي أكيد خبرتكم عنه مبارح، حليب نباتي ممتاز للطبخ الحلو والوصفات المالحة، غني بالبيدوز مثلا. اليوم صنفنا هو جوز الهند، غني بالفيتامين بيدوز وطعمته جديدة على الأكترية ومميزة. تخيلوا معي شو بتقوموا بتعملوا سموزي جوز الهند، انتعاش فوري. يلا اللي بده يربح معنا بده يتصل فينا 01-322-1000. ما عنا ولا سؤال اليوم، يلا ركدوا. اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجورين، مين معنا؟
1: انا معك نزار.
0: نزار فرانسيس كمان مثل نجيب محفوظ. نزار اباني. شو شو عيلتك؟
1: يلا معك علي بعلبك.
0: علي
1: بعلبك.
0: اوكي بس العيله يا علي.
1: طه. طه طه
0: طه. اوكي اهلا وسهلا فيك. ماشي الحال يا علي؟
1: الحمد لله.
0: هلا انت ببعلبك؟ لا
1: بالضبط انا هلا ببعبدة.
0: اوكي يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيك. اكيد اليوم عم نحكي عن حليب نلكي من تارجت فود، هيدا حليب نباتي. مجربوا شيء؟ بكل صراحه قول ايه او لا. الو وينو علي؟ علي 1 2 3 soleil. يلا بدنا نقول له لعلي انك ربحت معنا بمجرد ما اتصلت فينا، معلش لانه ما في سؤال ولا جواب. بدي اقول لك ان شاء الله تكون عم تسمعنا، بدي اقول لك انه ربحت مع تارجت فود، وبدك تتصل على 01-901-702 أو 703 لتستلم جايزتك. وطبعا كل المستمعين اللي بيربحوا معنا بليز بس تتصلوا بالشركة، تصلوا بعد الساعة 10 يعني تيكونوا فتحوا اجوا قعدوا بما كتبهم بشركة تارجت فود.

بتعرفوا يا جماعة في ناس عندها موهبة غريبة، موهبة اسمها الشرح الطويل. ما معقول، لا ما معقول، لا إنه بتسأل ناس قاعد معهم بتسألها مثلا للصبية للست للمين ما كان، شو صار معك اليوم؟ بتبلش القصة من أول ما وعيت، من القهوة، من العجقة، من الإشارة الحمراء، من الشخص اللي واقف قدامها بالإشارة، كمان يمكن عنده قصة لحاله، شي ما معقول. طيب بتسألها طب وين الخبرية الأساسية، عن شو عم تحكي؟ كتير يعني في شرح مطول، ما بعرف ليه الناس هالقد بتاخد وقت تتخبر خبرية. يا جماعة نحنا بعصر السرعة، ما بدها هالقد شرح، ساعة بيشرحولك تيخبروك عن نملة ما رأيت قدامهم انه اجريا ضعاف ولا ناصحين. طيب شو ما فهمت شو الخبرية؟ ما عم نعرف يعني عم بياخدوا. يعني مبارح مثلا ست يعني كانت عم تخبرني خبرية عن ناس أول شيء أنا ما بعرفهم، عم تدلني عبيتهم. قلت لها أنه طيب أنا ما بعرف هول الناس، ليه بتدليني عبيتهم؟ شو فرقة معي يعني أنا؟ بتقربي قولك بتعرفي جديدة ولا ولوت؟ بتعرفي سن الفيل؟ قلت لها إيه. بتقربي بتعرفي سانتر فلي؟ قولك ليه عم بتدليني عشو عم بتدليني؟ بتقلي عم دلك عبيتهم وين قاعدين؟ قولك يا أختي شو فارقة معي أنا وين قاعدين؟ إنه هيدا الشرح الطويل المزعج التكرار بالحكي، هيدا خففوه شوي، نحنا بعصر السرعة. أخبارك إيه حبيبي؟ لا في إزعاج.

0: بونجور ميرو. انا وين بيقهروني بكون قاعده مع حدا انا عم بيحضر مسلسل تكون قلت له ايه انا ما بحضره بصير خبرك من اول في انا هون بعصب.
1: لا اللي بيعصب اكثر يا بولا انه مثلا بيقولوا لك عم تحضري حيالله مسلسل هيك نقول ممكن للممثله نادين نسيب النجيم بتعقد فظيعة شو هالمثلي شو مقنعة رهيبة مثلا ايه عم بحضره قليلي كيف مثلا عمل فيها او كيف راحت وعملت اكسيدان عم بحكي شو ما كان يا اختي بعد ما وصلت لهون ايه طيب شو فيها بيخبروك المسلسل كله وانت بتكون بلش باول حلقتين. أنا بقول ما بعرف إذا قولوا لي إذا الفكرة مزبوطة ولا لا. يمكن هيدا النوع من الناس إنه مش قصده يطول الخبرية بس يمكن بده يحكي بده يطلع كل شيء جواته بده يعيش اللحظة ويحس إنه حدا عم يسمعه. بعدين الشاطر انه يسمع مش اللي بيحكي كتير واشياء ما إلا معنى وبدهم هول الناس بدهم انه كل الناس تسمعون وما بدهم يخلوا حدا يحكي هاي لا يعني بتبقى عم بتجاوبوا عشي ما بيخليك بيقطشك بالنص وبيكفي.

0: احلى من هيك مدام ميراي لما بيبقى مسلسل 2700 حلقه ومن اول حلقه بده يبقى اللي قاعد معك عم بيحضر وبده يحلل شو بده يصير بالحلقه 8700.
1: معك حق والله معك حق ورتاحت عيني.
2: بونجور ميراي، يلي بيعصب اكثر حدا يقعد يحكي معك يسال سؤال وبس تيجي انت تحكي جاوب هو، هيدي بتعرف قديه بتعصب؟ يعني بيحكي وبيجاوب وبيخليك تتنفسي.
1: ايه ايه بيحكي وبيجاوب حاله، هي بعرف على قلبي. شوف مايا
2: ليكي في ناس عندهم هواية بهالشغلة هيدا.
1: ايه مزبوط، بحبوا يحكوا بحبوا،

0: بونجور بونجور. يعني ليك مدام ميري من ميل معك حق، في ناس بدها تخبر التفاصيل التفاصيل، لا وبدك تضلي تطلعي فيها، اذا بتبرمي وجهك ما عم بحكيك تطلع فيي، بدي يقولك خلي. من ميل تاني هالسوشيال ميديا وعصر السرعة خربت الدنيا وبعدت الناس عن بعضها كمان، يعني لا هيدا حلو ولا هيدا حلو، خير الأمور الوسط، بس هيدا كتر الحكي والشرح سأليني لإلي، أنا عايش وبالأخص لما بيجيني زبونات وبدها تخبرني تفاصيل التفاصيل وأنا روحي مفقفقة بتكون
1: التفاصيل. ليكو أنا ما تقولوا بحب أقول وبحب أحكي، بس دايما بحب دلكن على مطارح بتجنن ضروري هون.

0: مستمعين شو عاملين هالويك اند؟ إذا بدكن قاعدة بتشرح القلب ووسط الطبيعة الحلوة رح دلكن على مطرح كنز بميروبا. إذا بدكن تقعدوا على التراس أو بالصالة قدامكن جمال أعلي كسروان وبوشكن ويد الصليب وتحتكن نهر ميروبا. وليك شو هالقعدة يعني شي بياخد العقل. عندن ميزة لبنانية على أصولها، أكل طيب، مشاوي طازة وأرجيلة غير شكل وأجمل قعدة عالسانست. هلأ إذا عندكن مناسبات، في صلاة مرتبة للأعراس، خطبة، أعياد الميلاد، البروبوزل وكل المناسبات مع مواقف واسعة للسيارات وخدمة ديليفري لكل المناطق المجاورة من خلال توترز أو على هيدا الرقم 81-569-509. ناطرينكم بكنز كل سبت بالليل وكل أحد على الغداء مع برنامج فني منوع. أكيد لا تحجزوا مطعم كنز ميروبا الطريق العام قبل الرومبوان على اليمين. 81-569-509. تعرفوا كمان عندهم على كارت، عندهم كل شيء بكنز. مطعم كنز ميروبا بتزوروا مرة ورح ترجعوا تزوروا كل مرة. رقمن 81-569-509.
1: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت صارت 6.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت 6 مع شرب الإسعادة من التانية.

0: صار وقت نسابي الشربي لأكيد بإطلالته التاني ببرنامجنا الصباحي. أكيد حامل آخر الأخبار. خلينا نسمعه. ألو ألو
1: ألو كحلون
0: كحلون ستي ألو
1: حياتي
0: لما عم تقول لا ميلينا
1: بونجور
0: عم تقول حياتي
1: لا بونجور
0: هاي
1: انت كيفك؟ حياتنا لإلي ولميلينا ولكل المستمعين
0: حبيبي الله يخلي لي اياك
1: والله يا ميراي مناح كتر خير الله انه في اخبار هيك بلشت شوي تفلفش بلشنا نرتاح شوي صغيره
0: ان شاء الله يا شباب
1: بتعرفي عم ينحكى عن حفلات وفي ضيعة بعرفها انا صرت عم بتحضر للستريت فيستيفلز ولا مهرجانات اكيد المهرجانات الكتيره الكبيره الاكثريه التغت بسبب الاوضاع اللي وصلونا ايه. لها بس عرفت نعم. انه جبيل بعده المهرجان قائم ما في اسماء ما عم يعلنوا لنا عن اسماء عم بيجربوا انه يعملوا قدر الامكان رح نتابع
0: برافو.
1: ان شاء الله يا رب ما ياخذوا قرار بالالغاء كمان عرفت انه البترون بلشوا يجهزوا رح يعملوا مهرجان كمان قدر الامكان وانا بدعي كل الضياع كل البلديات ما تتردد وتعمل مهرجانات لانه الناس اشتاقت والناس بدها تتنفس ايه. بدها تعيش بقى خلاص
0: خلصنا والله خلصنا
1: تعرفي كان عم يحكي نائب الوسطى الاستشاريين العقاريين بلبنان وليد موسى عم بقول انه عدد كتير كتير كبير من الاعراس اللي كانوا حاجزين بالبيال لغيو ولغيو كل الحفلات بالبيال بسبب المخيم يلي اقيم على الواجهة البحرية لمدينة بيروت وحتى نائب الوسطى الاستشاريين العقاريين بلبنان قال انه النشاط العقاري من وقت اللي بلشت الحرب تراجع على 12 ألف عملية بيع وشراء مقابل كان قبل 17 ألف عملية قبلها وقال انه الحرب ادخلت لبنان والاقتصاد اللبناني بحالة فوضى كتير كبيرة خصوصا بموضوع الإيجارات بما انه بلشنا من هونيك لنخلي الاخبار الحلوه اللي بتفرح القلب للاخير اليوم على الساعه 10:30 الصبح انا بدي احيي موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومه الجامعيه اللي بيسمعونا كل يوم اللي بعثوا لي انه هن والاطباء رح بينفذوا على الساعه 10:30 الصبح بعد شوي يعني وقفه تضامنيه تنديدا بالاعتداءات يلي عم بيطال الجنوب وخصوصا العاملين بالمستشفيات وفرق الإسعاف فألف تحية لهم وإن شاء الله يا رب هالأخبار بتبلش تزول تدريجيا
0: يا رب.
1: وبتبلش المفاوضات اللي صارت امبارح بجلستها الرابعة بواشنطن بتبلش تعطي نتائج على الأرض كمان بموضوع تداعيات الحرب مشكورة المملكة الأردنية الهاشمية تحية كتير كبيرة لهم ميراي اليوم على الساعة 12 رح توصل دفعة المساعدات والحملة المساعدات الإغاثية الخامسة 28 شاحنة من الكبار رح يوصلوا على الساعة 12 الظهر إلى معبر المصنع الحدودي محملين بمساعدات من جميعهم للنازحين مشكورة الأردن يعني هيدي خامس دفعة تعرفش يعني 28 شاحنة وكاميونات من الكبار
0: كتر يعني خيرهم يعني
1: يعني بالوقت اللي عم نحكي عن وقفة تضامنية لموظفي وأطباء مستشفى رفيق الحريري الحكومة الجامعي تنديدا بالاعتداءات اللي عم بتطال المستشفيات بالجنوب والفرق الفرق الإسعاف والفرق الصحية هلأ عم يوصلنا من مستشار وزير الصحة أستاذ رضا الموسى وتحية كبير لك عم يبعث لي أنه استشهاد مسعف وجرح آخر باعتداء هو الرابع اليوم على العاملين والمنشآت الصحية بأقل من 24 ساعة على المسعفين على المنشآت الصحية صار في استهداف بشكل مباشر لفريق إسعافي تابع للهيئة الصحية ببلدة زبدين قضاء النبطية أدى لاستشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح كان العدو استهدف مسعف ببلدة عرب صليم واستهدف فريق إسعافي ببلدة شحور وهدد مستشفى تبنين الوحيد بالخدمة بقضاء بنت جبيل وشي بيشكل دليل متسلسل على همجية وتطبيق شريعة الغاب والعنف الأقصى هيدي بحسب البيان اللي بعتنا إياه مستشار وزير صحة رضا الموسى وتحية كبيرة له. ميراي خلينا نشوف يعني بحسب مركز عملية طوارئ الصحة التابع للوزارة لغاية الساعة 4:30 من بعد ظهر مبارح صار العدد التراكمي للشهداء 3516 شهيد. يعني من بثلاث أشهر ويومين 3516 شهيد و10674 جريح.
0: وبعدين
1: إلى أين؟
0: شو هيدا؟
1: بأخبارنا كمان ميراي بدي بتعرفي كان إن هيك بعتولي كتير وصلنا على تليفوني خبر رح أقريه مثل ما هو ورح جاوب بكل موضوعية المتابعة اللي صارت. بس بدي أطلب من ميلينا إذا بتسكلنا التابلت بس مرسي ميلينا. بالخبر اللي عم بيتم تنقله على المواقع التواصل الاجتماعي آخر فضايح النافعة تكليف أيمن عبد الغفور يلي كان رئيس مصلحة تسجيل السيارات وتوقف بتهم فساد وبعده عم يتلاحق قدام محكمة الجنايات وقدام التفتيش المركزي بمنصب رئيس الدائرة المالية. يعني سلموه كل أموال النافعة وهيدا البوست نازل مع الضحكات وقصص. أنا تبعت الموضوع مش أكيد تعرفيني قديش موضوع عميري على الهواء وأنت كمان
0: جداً.
1: أنا عملت أكيد. اتصالاتي
0: أوكي.
1: مزبوط أيمن عبد الغفور مش من اليوم يعني أيمن عبد الغفور له حوالي 7 أشهر استلم مهام رئيس الدائرة المالية رئيس الدائرة المالية بهيئة إدارة السير يلي مركزها مش بقلب النافعة بالدكوانة وين المبنى الإزاز على كورنيش النهر مبنى غرفة التحكم المروري. أصلا من زمان كان مدير عام هيئة إدارة السير من أيام فرجال سرور كان مركز هونيك مش بالنافعة بس وقت اللي إجت هدى سرور وقت نقلت على الدكوانة. أنا بعد المتابعة عرفت أنه كل إدارة وتنظيم يعني دوره لأيمن عبد الغفور إدارة إذا بدك وتنظيم الحسابات يلي كلها بتصير وبتتقدم للمدير العام. مين هو المدير العام؟ المدير العام يلي هو محافظ مدينة بيروت سعادة المحافظ القاضي مروان عبود وهو اللي بيوقع يعني بيعتمدوا على توقيعه النهائي على كل معاملة على كل شيء. يعني سعادة المحافظ من أكثر الدائرات يلي فيها رقابة بحسب محافظة مدينة بيروت أنه الدائرة المالية بهيئة إدارة السير اليوم هي من أكثر الدائرات يلي عليها رقابة من التفتيش المركزي ومن وزارة المالية ومن المراقب المالي. هلأ أنا بدي حيي لأيمن عبد الغفور في حملة هلا هو بده يتحملها نتيجة كل شيء سابق صار يلي مزعوج راجع الدولة اللبنانية يعني بالتعيين يلي صار. ما بدي أنا دافع عنه وما بدي دافع عن دولة لأن الدولة أدى وقدود من غير شر هي يلي عينت أيمن عبد الغفور بهذا المنصب هي بتتحمل المسؤولية. ولو يعني أنا من عندي ميراي لو في بعض ملاحقات قانونية وما كان بيتعين بهيدا الموقع يعني رح نتابع هيدا الموضوع ومنجاوب الناس لأنه ما بقدر قلك قديش الناس عم تبعت لي هيدا الموضوع وهل هيدا صحيح. حتى غير محافظة بيروت أنا توصلت من شوي وسلامات كتير كبيرة لألك من أيمن عبد الغفور فعم بيقول أنه عم بيأكد يعني يعني أنا ما حبيت كتير التبريرات إذا بدي كان فينا نتغاضى عن التعيين هلا لحتى تثبت براءته بشكل كامل يعني أنه يعني أنا ما في عين شخص إذا بعد في شكوك بي بي إذا بدك بقضايا معينة فتتحمل تتفضل الوزارة المالية والحكومة كلها سوا تتحمل المسؤولية. هلا عم بيقولوا لي انه ايمن عبد الغفور مدعوم والله ما بعرف انا هيدي اخباري هيدي كل المعطيات اللي تبعتها فيكم تسالوا مين يلي دعمه اي سياسه طرابلسي اي هيدا الشيء بيرجع لقلن. بس اكيد بوعدكم انه رح نتابع الموضوع وليش تعين ايمن عبد الغفور بوقت انه بعد ما خلصت القضايا القانونية الملاحة فيها.
0: أوكي،
1: خلينا نخفف شوي دوز. بدي أدعي كل المستمعين بين بكرة والأحد، يلا حضروا لنا حالكم، كل سكان الأشرفية ولبنان كله معزومين على حديقة السيوفة، حدنا بالأشرفية من الساعة 1 الظهر للسبعة المساء بكرة الجمعة، السبت والأحد.
0: شوفي،
1: في مهرجان العسل، مهرجان العسل والمون البلدية والحرف البلدية بحديقة السيوفة بالأشرفية. فإذن كل يوم جمعة سبت أحد بين الساعة 1 الظهر وسبعة المساء. بدي أقول مبروك ميراي، مبروك كتير كبيرة للبنان، أكيد أنت انبسطتي، ونحن كنا أول مين أعلن أنه تطويب البطريرك الياس لحويك بطريرك لبنان الكبير رح بيكون بتموز، وكتار من المستمعين قالوا لي كيف رح يلحقوا يحضروا. مبارح قداسة البابا لون الرابع عشر وافق ميراي على الطلب يلي رفعته جمعية راهبات العيلة المقدسة، تحية كتير كبيرة لمار أنطوانات سعادة رئيس العام للرهبنة، يلي الرهبنة كتير حزينة لأنه خسرت كمان راهبة كتير مهمة رفقت الإكليريكية لمدى سنوات بغزير، كمان راهبة من بيت سعادة، كتير حزنين الراهبات لأنه هيك فلت هالراهبة بفجأة وتركت فراغ كتير كبير. أنا بدي حي راهبات العيلة المقدسة سانت فامي مارونيت يلي هن صاروا عم بيحضروا، وإذا بدك محضرين من قبل، التطويب رح بيصير بالساحة الخارجية للصرح البطريركي بالديمان المقر الصيفي، لأنه غبطة البطريرك بيكون موجود بالديمان بالصيفية. فإذن ب 25 تموز بكرة من واكب منعطي التفاصيل كيف حلو. بتقدروا تكونوا عم بتشاركوا بهالحدث اللي كتير كبير للبنان، تطويب البطريرك الياس لحويك. هلأ في شوي إذا بدك مأخذ، يعني عمل بيان مختار كفر حلدة وضيعته للبطريرك لحويك إنه ليش مش بقلب البترون عم بيصير، يعني مش ضروري بضيعته بالساحة الخارجية لدير عبرين يلي هو كتير كبير، هو غبطة البطريرك بيعرف أكتر وقداسة البابا بيعرفه أكتر، يمكن لهالرمزية للصرح البطريركي.
0: يمكن
1: بدي انتقل لموضوع الامتحانات الرسمية. لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد ميراكين تسلمت وزير التربية دكتورة ريما كرامة توصية خطية تضمنت هواجس وملاحظات تربوية ولوجستية وأمنية تتعلق بامتحانات الثانوية العامة، وطالبت اللجنة بإعادة النظر بآلية الامتحانات، واعتبرت أنه الظروف الأمنية والاستثنائية يلي عم يقطع فيها لبنان تستوجب مراعاة أوضاع التلاميذ، واقترحت تأجيل الامتحانات لموعد لاحق واعتماد دورة موحدة بدل نظام الدورات الثلاثة يلي أقرتهم الوزارة. هذا بحسب بيان لجنة التربية النيابية. بس أنا بدي أقول لهم أنه اعتماد الدورات الثلاثة مش بس، يعني مش عم دافع عن الوزيرة، جسمها لبيس ما الله عليها عم تقدر تدافع عن حالها. أكيد ميراي هيدا قرار لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء بالكامل هو اللي أخذ قرار اعتماد دورات الثلاثة للامتحانات الرسمية. ما بقدر قلك بس ظهرت على الساعة 8 الاتصالات والواتسابات يلي عم تطلب رقم شركة رايت اند رايتس يلي هي سيستر كومباني للكيبل فيجن يلي بيملكوا الحق الحصري لبث وإعادة بث البي ان سبورتس بلبنان وخاصة الورد كاب. فأي شخص بده أي تفاصيل يبعث لنا على 03-777-969 لحتى نعطيه رقم الشركة، ما رح أقوله بقى على الهواء. فإذن 03-777-969 وشوف الكفيات اللي عم يحكوني. فألف تحية كبيرة لألون وميرسي لأنه بيسمعونا.
0: أوكي.
1: ميراي بموضوع المونديال، بما عم نحكي عن المونديال بدي فرجيك شغلة ليك عم شوف، لأنه أنا وميلينا يعني أنا بدي شجع، مش لأنه كرمال ميلينا بس بدنا نشجع البرازيل، لكن مباريات البرازيل يعني ب 14 جون الساعة 1 الفجر بتوقيت لبنان ضد
0: يا
1: المغرب.
0: عيني.
1: هلا هي مقبولة الساعة 1 بنسهر بنجي على الإذاعة.
0: شو أي ساعة بدك تجي على الإذاعة؟
1: ايوه لا ونهار أحد يعني الساعة 2:00 2:00 2:00 عفوا 2:00 ب 15 حزيران رح نجي من الأول على الإذاعة. بيرجع السبت منيح عملينا سبت سبت ب 20 حزيران البرازيل بدها تلعب مع هايتي هايتي على 3:30 بتوقيت لبنان 3:30 الفجر ايه كلها المباريات لانه عم بتصير بالمكسيك
0: وبالولايات المتحدة يعني كلها بعد نص ليل.
1: بيرجع الخميس ب 25 حزيران بدها تلعب البرازيل مع سكوتلندا على الساعة 1 الفجر يا ويلي بيكون ليلة خميس يعني بيجي الجمعة ب 26 حزيران كمان نجي من لولة. على سيرة السبور بس اسمحي لي بدي مرق مراي اعلان كتير كتير سريع عاملين هيك مجموعة من الشباب كتير مهضومين ومندفعين عاملين على ارض نادي الاتحاد عنا بميروبة عاملين بطولة كتير حلوة وبدي شجع الكل يشارك فيها. هي رح تكون ليوم واحد ب 27 بيكون يوم سبت ب 27 حزيران على ارض ملعب الاتحاد الرياضي بميروبة. لازم يشكلوا فريق اكيد عم نحكي باسكتبول بده يشكلوا فريق يكون فريق مؤلف مينيموم من 4 اشخاص ليقدروا يشاركوا. رح اعطيكم الرقم اذا حابين تشاركوا هيدا الرقم اذا ما لحقتوا تاخدوه اكونا احكونا على رقم البرنامج الثاني. اذا بدكم تشاركوا 70 150 857 من كل لبنان اذا بدكم تشاركوا بهيدي البطوله 70 150 857 فاذا بطوله كتير كتير حلوه فاذا رح بتصير بي على ملعب نادي الاتحاد بميروبا ستريت بول هي اذا بدك الفريق يكون مؤلف من 4 اشخاص مينيموم.
0: اوكي
1: هيدي هي اخبارنا قدمنا بشكل سريع. كنت عم تحكي من شوي على مطعم كنز ميروبا وقديش هالمطعم مهم هو على الطريق العام يعني انتم نازلين بنزلت ميروبا قبل الرومبوان على اليمين ما واقف قد ما بدكم قاعدة كتير حلوة التراس حتى ميراي الحلو مش بس بيقدروا يطلعوا يتغدوا أو يتعشوا حابين يطلعوا ياخدوا نفس أرجيلة يطلعوا ياكلوا قريشة ياخدوا دسير فواكه يقعدوا يقرقلوا بس فيكن بيستقبلوكن أحلى استقبال. صدقوني إذا جوا بإحدى الصالات يلي كلها أزاز وبتطل على مناظر حلوة أو على التراس اللي بيطل على الوادي وعلى نهر ميروبا قاعدة بتاخد العمر وكل سبت واحد عنده برنامج فني رح ربح كوب لهلا. بس بليز اسمعوني كتير منيح ميراي اللي هلا عنده استعداد يطلع هيدا الاحد يتغدى
0: أوكي.
1: غدا غير شكل ميزة أوكي. مفتوحة مشروب عرق سوفت درينك بس يلي قادر يطلع هيدا الاحد يتصل هلا فينا على 01-322,000 بس
0: يلا.
1: مش ميراي برجع بقول ما تحرجونا لو اتصلتوا بالمطعم قلتوا لهم فينا نطلع الأحد اللي بعده أو السبت نحن كتير صريحين وواضحين الدعوة لهيدا الأحد 01-322,000
0: معنا اتصال. ألو
2: بونجور
0: أهلين بونجورين مين معنا؟
2: معك شارل فرح.
0: شارل فرح
1: شارل فرح يلا اسمه
0: ولا
1: ميراي
0: شادي
1: شارل شارل
0: شارل
1: شارل رح ابعت اسمك دغري وصل لإدارة مطعم كنز على أوتوستراد ميروبا شارل فرح العائلة ما هيك؟
2: وي مظبوط
1: صار عندهم موجود هيدا الأحد ما هيك؟
2: نعم
0: مين بدك تاخد معك؟
2: مدامتي.
0: أيوة أنت ومدامتك تطلعوا عند كنز.
1: وين ساكن؟
2: بعوكر.
1: مش بعيد عن ميروبا.
0: يلا منيح ألف مبروك.
1: طيب
2: ميرسي.
1: بشكل سريع بس تسكر شارل ألف مبروك اسمك صار موجود عند إدارة مطعم كنز رح نعطي الرقم على مهلنا لأنه خلص وقتنا يعني دغري سيف الرقم حفظه بتليفونك لتتواصل معهم مش هلأ خلال النهار وتأكد حجزك أوكي.
2: أوكي. أوكي
1: ألف ألف مبروك
0: ألف مبروك شارل باي باي
2: ميرسي
1: بوكو مبروك ميراي قبل ما نختم فأذن لكل اللي بدي يحجز بمطعم كنز بأي وقت ومثل ما أنت قلتي كمان فيكم تطلبوا من عندهم من خلال توترز أو على هيدا الرقم يلي رح بقوله وكمان شارل لازم يتصل ويأكد حجزه على 81-569-509 فإذا رقم مطعم كنز ميروبا 81-569-509
0: اوكي شربول ثانك يو. نحن منكفي نحن وياكم من
1: قلب بيروت ومثل العاده لانه نحن بخدمه الناس 24 على 24. يعني بعد الظهر اي حدا بده رقم اي معلن مرق معنا بالفتره الصباحيه او بدهم اي شيء بس يبعثوا لنا واتساب على 03-777-969.
0: اوكي يلا الى الكافيه دو برازيل تفضلي مالينا.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
4: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قالوا هو دبكة انزاب بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: لا متابعه لقائنا بعد عنا قديه تنشوف 9:28 دقيقه. هلا بلحظه بتصير الساعه 10، كيف ما بعرف. هلا بدي تشاركوني اكيد ونحكي سوا عن الموضوع اللي ذكرته قبل بشوي.
1: يسافر ليلى على دنيا كتير بعيدة، كل ما يطلع فجر وبتشرب.
0: اليوم بدي احكي، او هلا بدي احكي عن ظاهرة كلنا تقريبا منعيشها بس يمكن قليل بيعترفوا فيها، هي انه بنحكي مع حالنا.

اكيد يعني ولك بنحكي مع حالنا. نحن مش ساكتين على طول جوات راسنا. في اوقات بنلاقي حالنا عم نحكي بصوت عالي. وحياة الله كأنه في شخص واقف مقابلك وعم تحكي معه. بس بالحقيقة انه هيدا الشخص اللي واقف مقابلك هو انت. انت نعطيكم مثل وقت نكون عم نلبس ونسأل حالنا طيب هيدا القميص ولا هيدا شو بدي البس او بنرجع منجاوب لا هيدا اريح ما بدي ما نجليته هيدا كله على العالي منقوله او وقت نكون معصبين نحكي مع حالنا احلى نقاش بالعالم ليش عملت هيك ما كان لازم تسكت طيب هلأ شو الحل يعني اجتماع طارق مع حالك ما معقول هيدا أنا مين ما الواتساب ما إلو اسم بليز قلولي مين هيدا أنا اللي عم تحكي عنه

في ناس اصلا عندها اسلوب متطور اكثر، يعني انه في ناس بتحكي مع حالها بصوت واطي، في ناس بصوت عالي، في ناس بتعمل حركات بايدها كانه عم بتقدم برنامج تلفزيوني.

أهضم أنه أوقات بنحس حالنا أنه لو حدا شايفنا عم نحكي مع حالنا بيحكم علينا. بس يا جماعة سمعوني مظبوط، الحقيقة كل الناس تقريبا عم تعمل نفس الشيء، بس كل واحد أكيد بطريقة سرية أكتر شوي. الكلمة مظبوطة، قال ما في حدا بيفهم على حاله أكتر من حاله، بالقليلة ما بيجادل ما بيجادل حاله. والكمان بينقال والأكتر من هيك أنه بتحكي بالقليلة مع حدا ذكي، مع حدا فهم.

محددة الحديث مع حالك. مثلا بيزيد قبل النوم، هيدي أهم جلسة تفكير وجودي بالعالم. مثلا وقت الاستحمام الأفكار فجأة بتجي فلسفية. وقت انت وعم بتسوق بشرفك قديش بتحكي مع حالك، لك هيدا لك هيدا، لك كيف عم بتسوق يخرب بيتك، لك كيف راح، لك كيف قطع.

بأشر وبحكي مع حالي إذا شفت حدا عم يطلع بخبره عم بحكي مع حالي ما فارقة معك. برافو على. وأنا كمان بحكي مع حالي كتير حتى وأنا نازل على الدرج الصبح.

بتلاحظي أنا ببقى قاعدة على التلفزيون ببقى عم بحضر شيء مثلا بيصير ممثل عمل شيء بقول شيء كلمة بتركض البنت اللي عندي بتقلي شو مدام لا ماشي عم بحكي على قلت لي مع مين بتقلي مع مين بقلها مع التلفزيون السؤال المهضوم هون انه اذا كلنا عم نحكي مع حالنا مين عم يسمع

الموضوع منه ضعف، منه غريب، ما تخافوا، بالعكس هيدي مساحة صغيرة خاصة فينا نرتب فيها أفكارنا، ما بعرف نطلع هالتوتر اللي فينا ومنرجع منكفي نارنا كأنه ما صار شيء. بالعكس أنه أنت بس تحكي مع حالك بليز، لأنه كتير يعني بصير بدي صرخ مع أنه معليته كتير على الآخر، بس بحس أنه شوي أعلى. يعني أنا بحس أنه إذا حكيت كأنه هيك طلعت اللي جوا، طلعت اللي بقلبي. يعني لو ما كان في حدا قاعد حدي مش ضروري يعني. أكدوا أنه الموبايل ما أنه مفتوح، لأنه أو عم تحكوا مع حدا وترجعوا أنتوا تحكوا لوحدكم، بلكي سمعوكم هونيك الكارثة. قال أحسن ما يتخانقوا مع حدا بيحكوا لحالهم. برافو.

شربيل، شو رأيك بفنجان كافيه دوبريسي؟ فاضل فنجان، قلت لك مالينا مكسور، ما بتسمعي ما بتقنعي، قلت لك مكسور لايك فاضي ما في، مع انه هيدا الفنجان ما بحبه انا ابدا. بتعرفي امبارح ضيعت المانك تبعي هيدا، بموت فيه، صار له عندي 30 سنه من نيويورك جايبته. انت شايفه شو في عليه؟ ناطحات سحاب بنيويورك ما بعرف شو، ضيعته، ما كنت لاقيه، واقع معي بالسياره، خوتت تلاقيته، ما فيني اشرب قهوه الا فيه.

0: جو بكير حبيبي، بدك تعيد مرتك هلا من الساعة 10 بعيدوها، صار بكرة صار 5 حزيران. لا أكيد من عم بمزح، من عيدها ومن إلا يا رب. شو اسمها سلوى؟ جو بعيدك يا سلوى وبقلك عقبال كل سنة وتضلي هيك فرحة، والله يقدم لك كل الصحة والسعادة.
1: حبيبي فينو
0: يعني مرتك من برج الجوزاء هيك؟

طبعا يعني بالنسبة للأبراج وأكيد احنا منقولهم الصباح 8 إلى ربع انه الأبراج بيعطوا طاقة عامة، بس القرار دايما بإيد المستمعين وكيف بتعيشوا يومكم هو الأهم من أي توقع. بس في ناس كتير يعني متعلقين بالأبراج جدا لدرجة انه بدهم وبيحرصوا انه يسمعوا برجهم كل يوم. رح قلك معلش مولود 4 حزيران، هو شخص خفيف بالظاهر، سريع بالعقل وعميق، بيعرف يضحك يحكي يبدل مزاج جوات الغرفة، بس كمان عنده عالم داخلي مليان أفكار ما بيحكيها بسهولة. انتبه لو

0: قال بكون نايم. مين انت بتكون نايم الساعة 8 الا ربع قال بليز ليون الابراج على 9 الا ربع. هيدا رواد. رواد شو برجك العقرب؟ هيدا نشوف العقرب اليوم شو قال. العقرب يي منيح اللي كنت نايم. قلبي الله يعيد. لا لا العقرب اليوم بدي اقول لك انه في شيء قديم ممكن يرجع يطلع على السطح، مش بالضروره سلبي بس بده شويه هدوء بالتعامل. يلا خليني قبل البريك اخر بريك بحلقتنا لليوم خبر كل المستمعين عن فولت ماكس. اكيد اللي عنده سياره لازم يروح عند فولت ماكس بثلاثين دقيقة بس، بينطفوا لكم الموتور من الكربون، هيك بيخف مصروف البنزين. أول شيء مع فولت ماكس بتوفروا مصروف بنزين، بتحافظوا على قطع السيارة على الميكانيك وسيارتكم بترجع صبية وبتصير تتنفس بشكل طبيعي وصح. بالقليل بترتاحوا من روائح الكربون وبتحافظ على البيئة وبتخفف التلوث. بدي لكم انه فروعة فولت ماكس كتيرة على الدورة، طبرجة، بعبدة، زحلة، صيدا وطرابلس. بدي اذكركم كمان انه بس تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالارقام. بتاخدوا موعد، بدكم تتصلوا بالكول سنتر على 7885-1177. فولت ماكس 7885-1177.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف.

0: شاركوتيه، 5 كيلو سكر ماركت عون 3 دولار، وي جامبون لافيارا دولارين ونص، 6 اناني بيرة الماسة 3 دولار.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: خالد الهبر.

داخلكم ليه بيقولوا ما بحك جلدك إلا ضفرك. شفتي مش مظبوطة هاي الخبرية خي. إيه لا سي ميو. ما بعرف شو صار. شاطرة لأنك شاطرة مخرجة عظيمة. شفتوا لأنه عملت قهوة لإلي أنا وعم بشربها خلاص صرت أعرف مين بحبني ومين ما بحبني. بعدين أنا بحب شو

جوسي. برج الثور، تعلين قال أنا كمان نايمة، شو بكون اليوم؟ يلا بدأ برج الثور، هيدا نشوف الثور شو بيقلك اليوم. أنا بنتي برج الثور ونضال برج العقرب، وأنا حذروا شو حذروا. يلا رح قلك، الثور اليوم مركز أكتر شي على الشغل أو المصاري أو ترتيب أمور مأجلة. هلأ في فرصة بسيطة بس ذكية ممكن تخليك ترتاحي من موضوع كنت مأجلتي. المهم ما تستعجلي، كل شي رح يمشي على مهله يا تالين.

احكي عن موضوع دايما بتصير فتش على مواضيع انا انه بتهم الناس واغلبية الناس عندها اياها الوسواس. شو هيدا؟ هلا في وسواس خفيف مهضوم في بس وسواس بصير مشروع دوام كامل براس الناس. هلا في ناس موسوسه بالنظافه بتحس انه الفنجان القهوه مثلا اذا كان محطوط على الطاوله لازم يروح على المجلى ينجلى وينضب بسرعه مثلا. ما بعرف اذا في شيء على الارض مثلا بيركضوا ركض كانه صار في شيء حدث عالمي. في ناس موسوسه بالصحه بتسمع كلمة بتقرأ بتسأل تشات جي بي تي دغري انه وخوف مش طبيعي ووسواس يعني بيكتشفوا هيك منهم لحالهم أمراض بعد ما نوجدت يعني هيدا الموسوس. في ناس موسوسة مثلا بالأمان بيسكروا الباب مرة اثنين ثلاثة مش معقول بس تا يتأكدوا. ما بعرف انه بتظهر من البيت بتصير بنص الطريق بترجع على البيت تتأكد اذا عملت هيك او سكرت الباب او مش معقول.

0: يلا عم بيقولوا لي قال جارتنا موسوسة على ابنها بتبخره قبل ما يفل الصباح وكل ساعة بتحكي يا حرام. لا بتخاف انه بتحبه يعني بتخاف عليه.
1: ميري انا عندي وسواس على ابني وخاف عليه بطريقة مش طبيعية. ما بخليه يغيب عن عيني. بالليل بوم بتطلع فيه بشوفه بغطيه يعني شيء مش طبيعي. دقق على كل شيء فيه. كتير كتير كتير عندي وسواس عليه قد ما بخاف عليه.
0: يا ربي يا ربي الله يخلي لك إياه. ما لازم تفكري بس هيك. لا ما لازم يعني بتصير صعبة لإليك وبعدين مشكلة يعني مشكلة إنه هيك كل ما طلع وكل ما فات وكل ما ما تحطي براسك يعني.
2: مدام بونجوري كيف صحتك شو الله بخير؟
0: بونجور سبا
2: معك مروان صنع زمان محكينا. شوفي وانتي وسواس الترتيب شي بضيق الخلق. الشامبو لازم يكونوا على نفس الجهة على نفس السنتيمترات. تعليت التياب الكل على اليمين مرتبة. الفنجان القهوة لازم يكون المسكي على اليمين. التابلو لازم يكون هيك مش منزاح. مش معقول يعني كأنه هندسة. الترتيب هندسة شي بضيق الخلق مدام والله.
0: ايه هيتك عم بتعاني من شي بهالبيت.

0: ضحكتيني غادة. لا في النص فمسي أكيد عم تبالغي يعني. قال جارتنا أخذت المكوية معها بالشنطة لتتأكد أنه شالت الفيش من الوسواس. ما بعرف. قال بيقولوا انه الدراسات بتقول انه القلق والوسواس موجودين عند نسبة كبيرة من الناس، بس اكيد بيختلفوا من شخص للتاني. يعني تقريبا كل البشر عندهم نسخة بسيطة من الوسواس، بس في نسخ في ناس عندها النسخة بريميوم، يعني شيء ما طبيعي. مش قلنا دخلك بنام في البكير؟ هلا شوية وسواس شيء طبيعي، بس إذا زاد عن حده لا بصير بيتعب الناس يعني. ويمكن أهم شيء نقوله إنه مش كل فكرة بتمرق براسك لازم تصدقها، ومش كل شك لازم تلاحقه لآخر الطريق، بدك تتعب كتير. ما تفلي. طب شو بدي اعمل؟
1: هاي بدي اخبركم عن عمتها للماما. من رحت نزورها انت وقاعده، افترضي انت قمت تفتح التواليت او قمت تجيبي كبايه مي، مجرد ما انت قمت عن الصوفة يعني حتى ما بتكوني بعد وقفتي، بتركض بتزبط الصوفة من تحتك وتزبط المخده، بتحسسك انه اوعى تجربي تقعدي لانه راح يصير شيء اذا تقعدي.
0: لا ما حقولي. ايه في ناس بيضيفوك القهوة وبتخلص يعني اخر شفة عم تشربيها بياخدوها منك تيروحوا يغسلوها.

0: الناس بتخاف، هيدا خوف أكتر من وسواس إنه ما طفيت الغاز، أو بتكونوا فيتين تتناموا بتفوتوا مرتين ثلاثة تتشوفوا، هيدا بتصور يعني بتخافوا أكتر من إنه وسواس مزبوط يعني.
1: هاي ميراي، أنا كلال وكتير بحبكم ودايما بورتر ماما بالسيارة كمان أقعد أسمعكم على الراديو أنت وشاربي.
0: يا حبيبة قلبي أنت، بس هي قلبي. يلا باكس كافي طالعين على ريفون لأنه فتحوا بريفون، يعني هو زيته الباكس كافي الإدارة وحدة وكل شيء، بس بي على بولفار ريفون سموه للمطعم بريفون. هلا فيكم تروحوا أكيد على الباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل، بس بالصيفية أكيد بيفتحوا فوق قاعدة حلوة، أكل طيب على كارت، وفي بلا دجور، شي بياخد العقل، قاعدة أصحاب وجمعة حلوة بالباكس كافي وبيريفون. صار فيكم تطلبوا ديليفري من عندهم من خلال توترز، رح أعطيكم رقم باكس كافي بجديدة المتن 01-87-38-30 01-87-38-30. سمعينا انتهى لقاءنا لليوم، حكينا تحكنا تسلينا سوا، وإن شاء الله بكرة نفس الشيء. بكرة آخر الجمعة، شو هيدا يوم الجمعة بكرة؟ يلا إن شاء الله تضلوا بصحتكم، وإن شاء الله هيك هالنهار يكون رايق ويكفي منيح، ما يضايقكم يزعجكم. نحنا بنخاف عليكم. تحياتي لشربيل، مشان هيك جبت لي قهوة، الله يساعدنا عليك. بدي اقول لهم بكافي دو برازيلي بعتولي القهوة لإلي أنا مش لشربيل. ميلينا you are the best، مثل العادة يعني ما في انه شو بدي اقول حياتي. يلا بنشوفكم بكرة ان الله راد، اتضلوا بخير، باي باي.
2: كنتوا مع من قلب بيروت، اعداد وتقديم ميراي مزرعاني، اشراف شرب السعادة، اخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
3: نهدى شوي
2: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا سن الفيل
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
10: معك رودي من وقت الياس
11: معك أبو هادي من بيسور
12: محمد من شبعة
13: معك داني من علاء
14: من البوار عبيروت
15: طلال من الشوف
16: معك توتو من ما يفوق للطارة
17: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
19: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
2: والحب جاني جاني خدني ورماني
3: لا

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما 1000%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال. يروس سامبا
3: السامبا قالوا هو دفكة انزاب يعني
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: نحن أولاد ناس ومع الناس.
7: أنتوا أحلى عالم.
8: كل يوم بسمعك.
9: أحلى صباح ومعكم.
6: خلينا نروح إلى الربح.
10: مكرونة بلحمة.
6: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
11: مدام يا ري صار شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
6: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
12: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
6: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
13: شو هالمخلوقة انت؟
14: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: خالد الهبر

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني سمع سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما عملت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من

0: 10 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وقية جبنة إيمالتال 2 دولارين.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت.
2: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفاق
2: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
2: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
5: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة أشقوان $1.95.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: أغاني بيتس. عيشوا على أغاني أجواء الويكند فايبز كل سبت.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: براي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
2: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
1: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالو هو دفكي انزاب يعني.
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وضحكتلو
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2. من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: الاجواء مكمله والعانه على اغاني اغاني مع دي جي ماضي كريمه.
7: نهدى شوي
6: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
7: Get you drunk, get you love drunk off my house.
8: أشرب واحد شايف وعقل بسبوسات.
6: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

0: Gauthier Zakiguier.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: صارت ستي
3: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدام فيه
3: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستي.
6: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
8: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
9: ما عاد شارف ينزحني
10: من الرب ويا وسن الفيل
11: بحكيك من الضاحية الجنوبية
12: من الدمور
13: معك رودي من وقت الياس
14: معك أبو هادي من بيسور
15: محمد من الشبعة
16: معك داني من علاء
17: من البوار على بيروت
18: طلال من الشوف
19: معك توتو من ما يفوق للطارة
20: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
21: زمان بسمع فورما أول مرة بشترك شوية
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون 3 دولار. وي جامبون لافيارا دولارين ونص. 6 أناني بيرة ألماسة 3 دولار.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: للناس
1: انتوا احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونه بلحمه
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركه الكهرباء.
5: مدام ميري صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشه بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميري اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوقة انت؟
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صارت ستة،
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام
2: يا زلمة. وين كنت ضايع؟
5: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
6: هلا نازل؟ أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد،
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحنا أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها، خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة،
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالة.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

واكيد في عيد زواج كمان، فبدنا نشوف التليفونات عم تضوي هلا بتل الشموع كلنا سوا تنعيد كلنا بموسم الرياض. انا عيدي اني معكم الليله. انا شايف عيد الزواج اكثر لانه ما عم يرفع كثير التليفونات. حنسمعها منكم بالاول شوي.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: مهنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس. جديد وائل كفوري، شو مشتاق لي؟

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شعري بنزحني
8: من الرب ويا سن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من الشبعة.
14: معك داني من علاه.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك. شوي
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا اولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صاري شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا ييش وبام يا راي. اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين.
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: أصاحبي هاد السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة جنبتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه
0: تاعي أنا.
1: والله العظيم لا نعرفها.
0: لا هذه تاعي أنا ما تزول.
1: لي أنا.
0: والو كاظم هذه تاعي.
1: مامي هذه لي أنا.
0: والو ما تقول